0: عيد.
1: Okay. Full name.
0: هاني عيد. So what is your full name?
1: Full name. هاني عيد.
0: ولك full name. You full name.
1: Full name.
0: إيه اسمك؟ اسمك أنت.
1: اسمي ماما إلياس.
0: ولك اسمك؟ ولك هادي كيف يقولوها بالسرنجلة؟
2: هادي رح تجيب لي خيطها للمسألة.
0: منجنم منجنم.
1: آه منجنم. ما جنم أسوكا من جندر هاجي بابا كوماري.
2: أولي لك هذا اسمك ولا عنوانك بالهند؟ بدنا الشهر لنحفظ اسمك.
1: نو ميستير بس قول كوماري أنا بجي.
2: كوماري؟
1: يا جبناها بتفهم شوية عربي.
2: لك مش مهم تفهم العربي، مهم تفهم علينا حكي جنوبي. شحاري شحرك
1: شحاري شحرك. أنت كمان ميستير.
0: يي جو جو جو جو
1: يلا يلا.

0: زمان.
1: هيها وراي بي وراي.
0: وين وين بعدها بالسيارة؟
1: لا بالسيارة مش حدا يا بي مش وراي فرجيني شوف.
0: لا يفهم كمك وين؟
1: لك وراي فرجيني شوف.
0: لا لي ابني لي ابني لو راح طلع تطلع امك من الحبس طلعتها.
1: ايه
0: ولما طلعته من الحبس طلعت معها.
1: ايه
0: ومشيت قدامك على السيارة.
1: لا مشيت وراي على السيارة يا بي.
0: قدامك ولا وراك مش مهم، مهم طلعت لأمك من الحبس.
1: ايه
0: ايه وطلعت بالسيارة وقعدت حدك.
1: قعدت حدي ولا قعدت وراي فرجينا شوف. قعدت حدي. ايه أنا مرة طلعت هيك وشفت مرة حدي يمكن مرتي.
0: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
1: انت ما كنتيش معي.
0: ايه
1: هيي هلا كان امي كانت قعدة حدي طلعتها من الحبس وجبتها دغري لها.
0: ايه وين لك؟
1: شو بعرفني شوف ليها مش وراي
0: يا فتح يا علي يا عزيز يا كريم اللي عندي ركز معي ركز.
2: هل ستاير من ايدك؟
3: طول بيدك يا حسين يا حسين يا
1: حسين. ايه
3: لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح نزلت بشي محل.
0: لا
3: وين اختفت لك هنا؟ فص ملح وديل؟
4: لحظة لحظة مدام بستي، لما انت طلعتي ماما حسين من حبس
1: ايه
4: مرقتي جبتي مناقيش.
1: مزبوط
4: خلص ماما حسين بفرق.
1: وليك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن.
0: ينساك الموت ان شاء الله. فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع. ايه هلا بتقول خوتين عليك.
1: يلا هاني رايح.
3: يلا يلا نظبط هالطاقة.
4: شو خليفة هاي نسيتها
1: بيه
0: جو شو
1: بيك انسى
0: شو بيك شو بيك
1: خد هالحبتين هيدي حبي لإلك وحبي لعم ابو الياس.
0: شو هالحبة هاي زرقاء هاي لشو؟
1: هولي منشطات. إيه؟ صاحبي عطاني اياهم وقال لي خلي بيك يجربهم وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان. خذهم وجربهم.
0: منشطات.
1: ايه ايه. يلا اي رايك؟
0: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك.
1: شو؟
0: معك شي حبي تاني لعمك بدي خليها تصير سوبر وومن.
1: بعدين.
0: يا ابو الياس يا ابو الياس تحت خد يا ابو الياس.
3: وحطي
0: هاودي هونيك. لك شو بعد بعدك هاولي؟
1: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن فبدي اكل قبل ما اروح.
3: ايه معه حق احسان.
1: ايه
3: المناقيش مش طيبين لسخنين.
1: لا
3: وحدينا علينا ناكلن هالاكلات. انطولي انطولي ام حسين لتجي. يلا يلا
2: يلا يلا كل واحد ياخذ صحن.
3: تفضل تفضل. ايه يا عبو صحنكن هاولي شو منين جايبينن هاولي؟
2: هدول من اليسين.
1: هاولي سبانخ هوني وهودي اللحمة.
2: سبانخ هوني وهودي
0: اللحمة. مطرح ما يسري يهري.

0: بدك هالسربرايز؟
1: سربرايزكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الطبوعه، اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا، ولا عشو هيشين هالهوشه ولا؟
0: وليك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش هان؟ ولي خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجه انت التاني. وانت؟
0: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفتنيش واني عم بركض ورا هالسياره؟
3: كنتي وراي؟ شفتوا؟ قلت لكم كانت وراي.
1: يا ريت تطم حالي على هالخلفه اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفه اللي مخلفها يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف؟ تفضل.
3: للشباب اسم الله على قلبه. ملبطه بتهد الحيط.
0: ايه.
3: لك ما تقولي هالشبل الا من هالاسي.
0: مزبوط.
1: لا والله انت السادق، هذا الجحش من هذا اللي... خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين، وفتحت لك باب السيارة الوراني لتحط الفطايل اللي عم تتبعطون هلا، وبرامت وجيت لإيجي اقعد حدك وما شفتش إلا السيارة عبعت وطارت. فيني افهم عشو كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل المناقيش سخنين.
1: وأنا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش؟ مثل كانجورو كنت عم نط ورا الأطنبيل.
0: طولي بالك طولي بالك.
1: أعطوني نقطة مي. أعطوني نقطة مي نشف قلبي.
3: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا هلي يا هلي.
4: أنا معي. نسيت اخذ دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيله الاكلات.
4: لا لا
0: يا هلا يا هلا بام حسين يا هلا
1: يا هلا فيكي. إيه. وانت شو عاني بحالك ولا
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي؟ ها
3: نورت نورت بيتك ام حسين يا هلي بهالجي يا هلي.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تعيك ومقري تعيك. ليك مين في هوا؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلامه. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلامه. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم
1: بس بالصوره مبينه غير شكل.
0: اي صوره؟
1: صورتها اللي حطت لي اياها على التلفزيون. بالصوره مبينه بتشبه بولياس اكثر.
0: واللي عرفتي انت مين هي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشه بدبي؟
0: ولك هاي بس ولك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
3: هالسريلانكية لإلي.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا من السريلانكية؟
0: ولك كرمال قيمتي صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومديرة
1: سكرتيرة أعمالك. سكرتيرة؟ أنا عندي سكرتيرة.
0: لك إيه شرن السكرتيرة وأنا مديرة أعمالك وبولياس الناطق باسمي وحسين شوفير.
1: ايه والنعم من هالسكرتيرة وهالشوفير وبالياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفة شو سلموك انت يا بعدي؟
3: انا ما سلموني شيء، ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارفي لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر، لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كوماري.
1: كوماري حلو هالاسم يا كوماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. إيه.
2: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت، بيطوي معي الغسيلات، بيأمم معي اللوبيات، بنقي البقدونسات، يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروميت يعني.
2: روميت. نيجي نيجي قطي وين؟
1: شو
2: وين قطي؟
1: يمشح شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي؟
2: وين قطي؟ أنا بدي أشوف قطي.
1: ولك يمشح شو هالمصيبة اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولا؟
2: نيديني كاميريا.
1: ها؟
2: نيديني كاميريا.
0: نيديني كاميريا.
1: نيديني كاميريا. كاميني كاميريا. نعلي كاميريا.
0: نيديني كاميريا. بدي كوبتك مش هيك؟ بدي أوضتها أوضتها.
1: أوضتها أوضتها. يا صف أمرك هالحكيات نقشتيني يعني.
0: قومي يا شرل يا حبيبتي روحي أعطيها شي أوضة من هالأوض، أوكي؟ إيه إيه نعم قدري نونا. أوكي؟
1: إيه. وانت يا سيبي من امتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك انا بعرف 4-5 لغات وما تستهدنيتني انا حبي وحبتين. ولك ام سمارت.
1: ايه معلوم سمارت مثل ما قال المثل يو ار سمارتر ذان يو لوك.
0: ايه والله الحمد لله. على السليم. والله إلك فايدة يعني بدك تقولي طوعوا
1: الله خلى لا يدوي حدا اللي دقته يا أمي اليأس.
0: ليش ما كانش الأكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جابت الأكل؟
0: ما أنت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي ذقته، مش عم تحكي على الأكل؟
1: ولك أنت بضل يهدك الأكل؟ أنا عم بحكي الله لا يدوق حدا، هالتجربة اللي ذقتها قعدوني بالحبس 17 وكنت أنا ظلم قعدوني.
5: ليكي يمي بدك تفهمي لك شغلة، الحياة بهالبلد قبل ما انحبستي كانت شيء وهلا صار شيء ثاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني والعيون صار مفتح على الكل.
1: إيه؟
5: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
1: إيه؟
2: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات على الحدود عم نوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتار.
1: وليش عم بيعملونا هيك؟ لا
2: العرب
5: عرب.
1: ايه يا حسب تعالينا نحن العرب قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
2: بس من ظلم نحن عم نجيبه لحالنا، الهون سنين وايام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صوره العرب بالغرب، يجينا بالاخر كم واحد عربي بيدوا لنا كل اللي معمرنا وبيرجعونا 100 سنه لورا.
1: ايه مظبوط. ايه والله. ايه والله صدق فينا قول المثل قال اللي بفسي بيغلب اللي ببخر.
6: ايه والله.
1: اخ اخ اخ اخ ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالأموال وهالثروات ومش قادرين نأثر بقرار.
6: اي والله
1: كله بيقر رعاء ونحن علينا التنفيذ.
6: اي والله
1: عدمتي أني قادي أحكي هون مثل الهبلة وعدمتي ما حدا فهمين علي هون.
6: اي والله
1: تعرفوا شو أنا كنت بهالحبس فكرت بدي أعمل جمعية أني لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: وبشو بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبر، أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي يجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صورة العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسوا انه هن عرب.
3: ايه انا بقول انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وعلي بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
3: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان،
3: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدهاش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
3: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه ريح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
3: والمثل بيقول هريبة التيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الرأي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم
3: بكره.
0: أحلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل، بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنة.
1: واليسابي ما سحبتيها المثل مش علمي إنك شاطرة بالأمثال أنت.
0: وليش مستهبلتني أنا؟ شو حبي وحبتين أنا؟ وليك I'm smart with big heart.
1: إيه smart with big heart بس الله يعين when you fall.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، متفاكي بهالحبس شي شوي.
1: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها
1: How much wood could a woodchuck لا لا لا بعد في واحدة اهون في واحدة اهون. A big black bear bit a big black bug and a big black bug bled black blood.
5: شو صار معك؟ مشي مشي كان عم بيشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
1: ايه ايه بيطلع لك
3: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت.
1: ايه
3: ليثبتوا عمري واني ختيار.
1: ايه
3: من قبل يجيب لهم اياها هالشهاده؟ ها من وين؟
1: ايه
3: زدبني حربه وش عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي.
1: الله يسامحك يا ابو حسن. الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيلتي يا مشحط. الحربة
3: شو
2: وينو حميمي؟
3: نعم
2: وينو حميمي؟
3: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي
2: مدام انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر. ولك إلي 20 سؤال، مش 20 سنة مش سألت واحد سؤال.
2: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شيء ما في شيء ما... طار ولك زلبوط ما في.
2: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولا كل شيء بتغيرينه اسمه انت. زلبوط يعني الطير الزغطور.
2: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
2: شو خلقان؟
1: يا شحار.
2: شو شحار؟
1: ولك ورد.
2: شو ورد؟ بدي حبيبي.
1: اردي شو بس انت.
2: طيب انا اي حميمي بده يتحمم؟
1: نوم شو بوي انت شو؟
2: اي حميمي بده يتحمم.
1: حمم يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي على الحمام؟ على الباثروم يعني؟
2: ايه وينو حميمي؟
1: يا صف عمرك على هالخبريات. فكرتك عم تحكي يا صف عمرك. فوتي على الحمام، فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان. يا صف عمرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان. عشو عم تضحك انت يا عشو؟
7: على الصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
0: عم بدور لك على شي صوره انت وصغيره.
8: راديو كوكبا 24 على 24.
0: حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيره معلم.
7: مثل نجمه السينما بمصر.
0: ايه ايديكي؟ مين هالمره البشعه اللي مصوره معكم؟
1: مين وين؟
0: هي هالبشعه مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا؟
0: ايه
1: نحن كان عندنا صنيع.
0: لكن مين؟
1: مني فرشي
0: إيه؟ هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
0: إيه؟
1: هيدي أنا. إيه؟
0: لكن هي مين هذه اللي مرة بيني
1: وبين إيه؟ هيدي صبحية أخته لأبو حسين.
0: إيه؟
1: هيدي لما إجت زارتنا بأفريقيا من أفريقيا هي. هيدي إيه؟ الصورة تصورناها قدام محل أبو حسين بالضيعة.
0: محل أبو حسين؟
1: إيه؟
0: أبو حسين شو كان يشتغل محل؟ شو كان عنده؟
1: أبو حسين؟
0: إيه؟
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني.
0: إيه؟
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك هالصورة
1: سلموه مقص ودار يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هذه صورة عرسنا. هذه
0: هي صورة عرسي؟
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس؟ بقول لي ابو حسين قاعد وانت واقفة وراه.
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف عجرة ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
5: بي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
5: ايه
1: شدش ايدك كتير. لشو كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكو جيبكو. بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بكي شي؟
1: لا بس من قلت مروته. يا اخي شي قلت له ولك اذا بدك شو ليه لشو تجوز للي ليش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بتبيع قوم لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شايفها.
7: هيدا مين هالولد الصغير بهالصورة؟ لك شو مهضوم؟
0: ومصورينه بالزلط كمان؟ لك هي بيعملوا لي قصة علي هوني.
1: هذا حسان يقبرني هيدا.
0: صوريني
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصورة.
7: لك هيدي شو مبينة كبيرة هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيرة.
1: فرجيني؟
7: فرجيني؟
1: ايه كل عمره من لما خلق هيك كبيرة. بيو بحسان عنده مثله بس أصغر بكتير.
0: ايه لكن بولياس عنده واحدة بس بولياس كبير كتير.
1: أه؟
0: ولا مرة انتبهت
1: لها؟ لا لا
0: ايه طالع برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوة بتطلع وين ما كان.
0: ايه
1: حسان طلعت له هوني بفخده هوني.
0: مساحة شو؟ قربي عشلي قربي صوتي.
1: شو بيك؟ ولك ليش متلففين؟ شو بيك؟
3: اشتقت لك أم حسين، اشتقت لخدود الحلوين.
4: ايه الله يخليك يا محسن.
3: لك شو هالجمال كله هيدا، لك شو هالحلقة، انت يا قشطة يا مهلبية.
4: بس خجلناش يا محسن.
3: اخ اخ، لو بتعرفي بشو حيسس هلا.
4: شو حيسس؟
3: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
4: لك انت النار وعلي الطفاية.
3: مهضومي يا جميلي مهضومي. لكن راح فيد لجوا بالحقيقة، ها ما تطوليش.
4: بحسن، you are the one that hold me close. I am the one your heart it shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
2: الله يشفيكي مدام، الله يشفيكي.
4: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
3: يا مرحبا.
4: من امتين انت واقفة هون؟ ايه مين انت، كنتي هون ولا بحسان؟ من امتين انت واقفة هون؟ تعالي لقلك، لقلك تعالي هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
2: كيف؟
4: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل، يلا خلصيني اني انعست وبدي يصير بدي فوت نام انا.
2: طيب هولي شو بعمل فيهم؟
4: هودي اني اني اني بتحكي لي شام، انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جميع اهل استقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
2: ما في شيء
3: من
0: قيمتك.
4: الطولوش غيبتكن علينا، ها
2: بدنا نعوض كل اللي
0: فات. انا ما راح اروح من هون.
4: ايه يا طيعة مش فهمين.
3: يا جميلة يا
4: ولك جاي جاي.
0: ولا شو بك نعساني؟
4: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
0: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
4: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
0: طيب لكن لا نوم، يلا
3: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمين؟
4: لا مع السلامة.
3: يا شيرين برتي وين يمين؟
2: لك هون.
4: ولك برتك هون، كيف بضلك مضيع لي هالمرعى انا؟
3: ايه طيب طيب جبيلي شوية طحن عبينا فيه شوية فطاي. يلا
2: انا رايح. مع الجنات مش ناقصنا، يلا مشي.
4: مع السلامة. مع السلامة
2: مرت عمي. قبل ما انسى، بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
4: ايه
2: هيدا في بقضيتك انه اتهموكي وحبسوكي ظلم.
4: إيه؟
2: وحابب يكتب عنك.
4: صحافي امريكاني يعني؟
2: ايه امريكاني.
4: انت رح تيجي معه بكره؟
2: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معك.
4: حسين رح يكون هون.
2: إيه؟
4: السكرتيرة مش رح تكون هون، شوفير السيارة رح يكون هون.
2: ايه
4: عطي سير مثل ما الله
2: بيقول.
0: ايه يلا الحمد لله على السلامة ومحل عامر وتقلي بالعافية.
4: الله يخليك يا ميس. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
0: ايه ناطرة توتو.
4: مين؟
0: توتو توتو.
4: مين توتو؟
0: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
4: بتغنجي توتو؟
0: ايه.
4: هو لما بغنجك شو بيقول لك يا طبعا؟
0: ايه يا طبعا انا. هو بغنجني بعيط لي نانا.
4: نانا؟
0: ايه نانا.
4: ايه وينه توتو يا نانا؟
0: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الاكل كله. وبعد ما اكل شيء.
4: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
0: سمي الكراتش، انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
3: جنب حسين.
4: لك جاي جاي.
0: وإذا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق والتاني بعيط لك؟
4: لك تعالي لك.
0: شوفي شوفي.
4: ايه ابو حسين.
0: ايه ابو حسين شو بيه؟
4: اجى من شوي و...
0: ايه
4: وعزمني على اوضه النوم.
0: ايه لسه عاملين سفره، فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
4: لك انت بضل هيب لك الاكل. ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم؟
0: بلكي جايب لك شي هديه.
4: إيه؟
0: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
4: او ليه؟
0: ايه بتعرفيش، ما هني رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
4: او ليك بحسين صار رومانتيكي؟
0: ايه يمكن.
4: ايه لفوت شوف.
0: ايه طيب.
4: وبكره بخفرك.
0: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابوليس.
4: خلي صحنان خدي انت طشت.
0: ايه يلا, يلا مع السلامه. ايه
4: امليس امليس امليس
0: شو شو جي جي
4: تتركي كل شيء والحقيقة على البيت.
0: شوفي شوفي شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
4: برد
0: بردين بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
4: هلا بوعد الكبابين. يلا حقيقة عزلي عزلي
0: شوفي شوفي خير ان شاء الله.
4: عزلي
0: عزلي
4: عزلي عزلي عزلي الحقيقة.
0: شوفي
4: مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر
0: شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوف فرسيكي فرسيكي على هديك
1: علي فرسيني يا مسحرة.
2: Abdu habibi gandura aira ma badu ay gandura mandura ali abdu. Abdu habibi gandura.
1: صباح الخير يا كماري.
2: صباح خير شو ماما؟ صار ظهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبية البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هون؟
2: نيجي نيجي.
1: شو وي؟
2: نيجي نيجي.
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
2: هيدي ريحتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحة غاز. عمي ريحة غاز. ريحة الغاز معبية البيت. يا مشحر أنا الريحة جاي منها. كماري! كماري!
2: نعم نعم!
1: تعي هوني تعي!
2: مش فادي تعي انت!
1: وليا مفزورة؟ تعال شوف! مدورة الغاز! مدورته وفتحته مش مولعته!
2: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز الغاز! هيدا الغاز عندنا خربين! بدك انت بالقديه حتولعيه! انت فتحته مش مولعته طالعة فيها ريحة الغاز!
2: اوكي!
1: وليا بنتي بدك تنتبهي! هون البيوت كلها خشب! يعني نفخة واحدة هيك مش
2: نيجي
1: نيجي ايه بيهب البيت كله.
2: اوكي
1: تعي بتعرفي تعملي قهوة؟
2: يس
1: عرفتي لي اعملي قهوة عربي لان هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي
2: اوكي
1: لكن وجيبي لي شي تفاحة اكلها قبل القهوة الله يرضى عليك.
2: تفاحة ما في في مليون.
1: شو في؟
2: مليون
1: مليون شو؟
2: مليون مليون.
0: وين رحتي؟
1: مليون شو؟
2: مليون.
0: وشو بكي شو بكي بضلوا طالع صوتك ما لبرا؟ شو بدك بتضل دقيقتين ونار انت وهالبني؟
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمه. مش عم بفهم عليها.
0: ايه
2: انا كنت بقول ما في تفاح في مليون.
1: ايه
2: دودم قريه
0: او دودم قريه
2: دودم قريه
0: دودم قريه بدي ليمون
1: ليمون.
2: ايه
1: ليمون.
2: ايه ليمون. ايه
1: مليون مليون قرد ليحتك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوه فوتي.
0: ولي شامي ريحه غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز. وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: وليك تعلمت السريلانكي من زوزو ابن ابني جانو مريت بعائدين السريلانكيين.
1: ايه؟
0: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخز العين عنك. غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
0: بحكي بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي
1: والله.
0: ايه
1: ولي في مخبايه بتيابك انت.
0: شو انا فكرتني هيني انا
1: بتحكي فرنساوي منيح كمان؟
0: ايه ذاك الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل
1: والله.
0: ايه
1: والله.
0: لايك مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا.
0: بنانا.
1: ايه؟
0: بالفرنساوي بنان.
1: بنان.
0: ايه؟ ايه؟ الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
0: بالفرنساوي اورنج.
1: اورنج.
0: ايه؟
1: حلو.
0: الذرة بالانجليزي بيتش.
1: ايه
0: بالفرنساوي باش.
1: باش. الجمالي قريب كتير للفرنسي.
0: كتير كتير أزلك هاي إنك كتير.
1: والله بدي أتعلم منك بكرة إيه. شوية فرنسي إيه. وأول لغات يعني.
0: بعلمك إذا بدك.
1: لا بنان، أورانج،
0: إيه؟
1: باش.
0: إيه.
1: هي يعني حفظت الموزة وبردانة وتفاحة.
0: لا ذراعة.
1: ذراعة.
0: إيه ذراعة.
1: شو التفاحة لك كيف بيقولوها بالإنجليزي بالفرنسيوي؟
0: بوم.
1: بوم.
0: إيه.
1: إيه هاي اللي بوم.
0: ما بدش. إيه.
1: بنان بوم كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
0: بوم بوم.
1: بام بام.
0: ايه
1: وثلاث تفاحات
0: بام بام بام.
1: يخزي العين عنك. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
0: بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام
1: بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام
0: بام
1: بام بام بام بام
0: بام بام بام
1: بام بام بام بام
0: بام
1: بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام
0: بام بام بام ايه الياباني.
1: ايه معلوم حلو حكي الياباني.
2: فضلي معا.
0: اهلين بكماري. ولك كيفك يا كماري مبسوطة هوني؟
2: ايه مبسوطة.
0: ايه
1: لك هالي بعلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح. قلتي لي في ليمون ما جبتيهن هولي.
2: هي براد ورا طبيخ.
1: طبيخ طبيخ طبيخ طبيخ
2: طبيخ طبيخ طبيخ طبيخ
1: طبيخ طبيخ طبيخ طبيخ على بعضنا بطيخ طبيخ طبيخ البطيخ سلم طبيخ
0: شو طبختي اليوم؟
1: ما طبخت شيء ولك بعدني واعيين يعني
0: ولي شو بك صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقلي كماري بعدك نايمة اللي بيسمع يقول بشهر العسل يعني
1: إيه شو بدي خبرك يا مليان
0: شو بدي خبر شو في خبر إن شاء الله
1: يعني أبو حسان يعني كيف بدي قلي
0: قولي ما تقولي قولي حكي شو في
1: بتذكر لما كنت أقول خلي العسل بجرار ولا تيجي سعاره لقيت امبارح اشت سعاره
0: كيف
1: ولكن

0: هنا راديو كوكبة.
1: بخبرك لخبرك.
2: بخبرك حين
1: بخبرك. الحاجي مش مثل الشاف.
2: ولخبر يلا يلا.
1: الله يدعم هالجلسة لكل محبي إلهي. شو بدي خبرك لخبرك؟
2: خبر قولي شو صار شو صار؟
1: كل عمري غني له لأبو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا.
2: إيه.
1: امبارح كل الليل عم نغني أغاني ثورية. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي ومنتصب القامة يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
3: دخلكم
1: يا هلا بسبع لك طلع بابنا طلع نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو ضحكت نسمة يا هلا
3: دخلكم
1: يا هلا بسبع سبيع يا هلا بسيد المراجل يا هلا
3: دخلكم انا كنت نايم عم بحلم ولا قايم
1: لا لا كل الليل ما كنت نايم لا
3: يعني اللي صار مزبوط
1: ما ايه مزبوط ايه
3: يا سويد وجهي
1: ايه ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس
3: صار لي زمان ما صار معي هيك
1: ايه معلومة بزمانك ولك بايام العز ما كنت هيك تفز يعني مايكل جوردن بزمانه ما فز قد ما فزت لتمبارح
3: اقول لك من شو صار معي هيك
1: واني عارفه شو بعرفني
3: بتعرفي شو معقولي من هالكنيفه اللي بجبن اللي اكلتها امبارح يعني 15 سنه مش اكل كنيفه
1: يلا الله يوفق يا شتيله على هالكنيفه اللي عم تعملها وتربي خيرك ان شاء الله تعرف يا ابو حسين
3: شو
1: مش لازم نقطع الكنيفه من البيت تروقت؟
3: لا
1: جيب لك شوية كنيفة
3: لا يقطع الكنيفة والبعد بيكلها حسين وين حسين؟
1: ها؟ حسين
3: شو بو حسين؟ عطاني مبارحة
1: شو عطاك مبارح؟
3: عطاني فكرة خلص شو بدي كنت بهالموضوع؟ تقلك شفتيلي وين شلحت الساعة مبارحة؟
1: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك وهيك شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هيها على المغسل سبع والله سبع
2: ايه والله سبع
1: لك يقبش سبع
2: اذا انت عندك سبع انا عندي سبعين بس انت بتكتي دبس
1: شو والله احكي
2: شو بدي خبرك لخبري
1: خبري
2: وليك هيت وبولياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافه بجبن
1: عن جد يا مشحر اكل الرجال اكلوا كنافه بجبن والنسوان اكلوا الدبس تعرفي
2: شو
1: اللي اخترع كنافه بجبن لازم يعطوا جائزه نوبل للسلام
2: ولي بعدني شامي ريحة غاز عندك
1: ولك يا كوماري
2: يس ماما يس
1: ماما
2: نعم
1: ولك يا بنتي بعدني عم شم ريحة غاز هوني
4: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله
1: ولك يا بنتي انتبهي على الغاز قلت لك هوني بنلعبش في الغاز انتبهي على الغاز اوكي خلي أوكي عينك على الغاز
4: اوكي
1: تعالي اقول لك هون تعالي اكلت شيء من الصبح بعدك عريق بطنك من الصبح ايه تعي كلي معنى تفيح تعي
4: نو ثانكيو
1: لك تعي دي كلي معنى تفيح تعي خلي هدي ولك هدي ايه ها
4: ثانكيو ماما
2: ولي شو عم تعمل بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس ولك ما هي دي انساني مثلنا يعني
2: ايه بعرف بس انه يعني شو
1: انه هي سريلانكية ونحن لبنانية وامريكان والله شغلي حلو يعني اقل قيمة هي منا عن جد في شغلي حلو علمتنا اياها البلاد وان شاء الله بتنشره بكل العالم علمتنا انه نحترم الانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه هذه مرضة دخلي هيدي بنت تركت امها وبيا وعيلتها وقشت لهون تشتري وبنتك انت تركتك وتركت بيا وعيلتها وراحت على دبي تشتغل قولي لي شوف شو الفرق بين اثنين الانسان انسان كان امريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي كله بالنهايه مثل بعضه
4: مظبوط كله مثل بعضه نحن

0: هيكي مثل انتو لبناني. نحنا بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب، اما صاري بيصير حياته احلى، ولبناني كمان
1: مزبوط.
0: بس نحنا سريلانكي احلى من لبناني.
2: احلى
1: سريلانكي احلى من لبناني.
0: بيرجع سريلانكا بيعمرها، لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
1: تفضلتي. ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
2: ها قلك نحن اللبنانية نستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير، نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل، والصدق والاستئام منبعهم عندنا، ونحن مشغولين بالكذب.
2: ايه والله مشغولين
1: بكل شيء منكذب. نتظاهر انه منكره الطائفية وكل ميلنا عم نزيد تعصب وطائفية، منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا، ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا. وبدنا نحافظ على ميل الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل ميل عم بيزيدوا، ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كله، وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب وليدهم، ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان، وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني، وقال انه شو بلبنان منسب لبنان، وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب. ياي ونسينا الوحدة الوطنية. ياي نتخنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
2: والله معك حق وسلم تبلي. بس هلأ خلينا بشغلنا وش بدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنتي عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكي؟
1: ايه
2: رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
1: مين محمود.
2: محمود وسألته كم سؤال، قلت لأنه لازم نعمل كل شيء على الأصول.
1: ايه انت دغري
2: ولطشته بكم كلمة.
1: ايه
2: بلكي بيساعدنا ببلاش.
1: ايه وما لقيتش إلا محمود.
2: ولك
1: هذا بيشخش عاصبع مجروح.
2: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة، عطيني الطلب وقال لي شو لازم أعمل.
1: إيه؟
2: وقال لي لوين لازم أبعثهم العنوان، ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: ايه طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا؟
2: ايه ما بده شيء، هي هون كم سؤال منا نجاوبهم، اربع خمس اسئله منعبيهم ونبعثهم.
1: طيب انه
2: بس ليك شو جايبه معي انا، ما تخافيش علي، معنا محضره حالي.
1: شو هذا؟ شو
2: كمبيوتر بيترجم انجليزي عربي عربي انجليزي، ما في كلمه الا بيترجم لك اياها.
1: ولا
2: ايه
1: كل العربي بيترجمه،
2: كله بيترجمه ما بيخلي شيء. هاتي ترجم لي
1: ترجميلي شو كلمه.
2: شو بدك ترجم لك؟
1: ترجميلي ترجميلي كنافي بجبل.
2: هلا وقت الكنيفي بجبن تبعي، خلينا نترجم شيء تاني. هيدا ترجم اسمك مثلا.
1: اسمي ايه ترجمي
2: اسمي ام حسين غير موجود.
1: شو
2: غير موجود؟
1: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود، كلي بكبري واني غير موجود.
2: وليك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعتي من الحبس بعد.
1: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
2: طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
1: تفضل
2: The name of the corporation.
1: Corporation.
2: The name of the corporation.
1: مين
4: مرحبا
2: فاليري مرتمنير. أهلين. هاي فاليري.
1: أهلا
4: Welcome back.
1: Thank you. You is nice. How is you?
2: بيقولوا how are.
1: Huh?
2: بيقولوا how are.
1: Hey, how are you? Are you good? How are Munir?
2: بيقولوا how is.
1: نعم.
2: بيقولوا how is.
1: How is you?
2: بيقولوا how are.
1: ولك شو بيكي بالله عار بتيلي ليز بالله عز بتيلي لي عار.
2: بيقولوا how are you? How is Munir?
1: وإذا بتقول لها كيف أهلك؟
2: How are.
1: وكيف أختك؟
2: How is.
1: وولاد أختي؟
2: How are.
1: ولك تقبري الار بعزل اس ار واس واس ار.
4: What's wrong?
1: ولك English is hard.
4: English isn't hard. Arabic is hard.
1: Arabic hard. ولك Arabic easy. أعيز من هيك أفهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبو.
4: I don't think so. Arabic is a hard language. How do you say how are you in Arabic?
2: كيفك.
1: إيه كيفك.
4: كيفك. How do you say how do you do?
2: كيفك.
1: إيه كيفك كمان كيفك.
4: How are you doing?
2: كيفك.
1: ايه كيفي؟
4: How is everyone?
2: كيفكن؟
1: ايه كيفكن؟ كيف؟
4: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك كيفك كيفك؟
1: منيحة منيحة منيحة منيحة. Want to drink some coffee?
4: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
1: أهلا وسهلا. فضلي فضلي أهلا وسهلا. يا هلا خذي لك حبة بونبون هني أهلا وسهلا.
2: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: هلا بعدين.
2: خليها لبعدين. غاية للجمعية.
1: كمان بعدين بنعملها. Me and MDS do something, honey. Okay.
4: Oh, take your time.
2: أسامي المؤسسين.
1: أسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك. أنا الرئيسة وأنت نائبة الرئيسة.
2: ليش لا؟ بعد بدنا أمين سر وصندوق.
1: إيه كوماري.
2: كوماري.
1: كوماري.
2: وإيش بدي أحطي كوماري أمين سر وصندوق؟
1: ذا كوماري.
0: نعم نعم. شبيك بدل صريخ.
1: البارح اختفيت أنت وين؟
0: بأوضتك نوم بلعب أنا مستر.
1: تلعبي بالأربعة بشو عم تلعبي أنت والمستر؟
0: نلعب بالطاولة.
1: تلعبي بالطاولة؟ تعرفي تلعبي طاولة أنت؟
0: نو مستر بيعلي.
1: يتعلم العصب شنيبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
0: مثل قردي.
1: قردي دي تاخدك إن شاء الله. تعي لقلي تعي. فوتي على البراد، في علبة حلو على البراد، جيبيها وضيفي مدام هون، أوكي؟
0: أوكي.
1: وانتبهي على الغاز، خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك.
0: أوكي.
1: لكن تعي تعي لقلي كمان تعي. خدي خدي هذي من هون خدي.
4: You have a maid now?
1: ها؟ What?
4: A maid?
1: إيه maid in Sri Lanka. وين صرنا هلا؟ وين صرنا؟
2: بدنا أمين سر وصندوق.
1: أمين سر وصندوق.
2: أمين سر وصندوق.
1: حطي أبو الياس أمين سر وأبو حسان أمين صندوق.
2: وليش مش أبو الياس أمين صندوق؟
1: ولك أبو الياس بيطلعش منه الحكي بالهين، بنعمله أمين سر. وأبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين، بنعمله أمين صندوق.
0: مدام مدام أنت لما بيسكر غاز بيسكر هيك أما بيسكر هيك؟
1: لك الغاز لا بفتحه هيك وبسكره هيك.
0: انا كنت بفتح هيك وبسكر هيك.
1: ولك يا مشحره شو هالمصيبه اللي جبتوا لي اياها هول
4: شايه؟ هو الشيخ
1: هيدي ولك جابوا لي اياها.
2: ولان حسين ما تخبروا حدا عن كوماري مشان الاميجريشن.
1: شعار شعار بحسين سيستر بنت حمايه.
2: يلا اسم الجمعيه.
1: مهيوبي مثله مهيوبي مثله.
2: يلا بدنا اسم للجمعيه.
1: شو
2: اسم اسم
1: اسم للجمعيه؟ لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني.
2: ايه يونيك.
1: شو
2: يونيك يونيك
1: وجع يخلعني شو هالاسم هذا. بدنا نسمي الجمعية يونيك.
2: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل.
1: اسم غير شكل. ايه صف عمرك ان شاء الله. يلا شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هات.
2: شو اسم شو؟
1: شو قولك نسميها؟
2: ايه
1: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم.
2: ولك تضربي انت وهالاسم. ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه؟ ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج.
1: شورت اوريجينال ابيلينج.
2: ايه
1: منين بدنا نجي؟
2: شو
1: شو قولك نسميها منظمة كل العرب؟
2: إيه؟
1: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني.
2: ايه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل.
1: ايه
2: حلو
1: حلو حلو حلو
2: إيه؟
1: حلو حلو هالشعار.
2: إيه؟
1: منظمة الكل
2: شعار
1: للكل.
2: ايه
1: حلو.
2: كيف بدنا نترجمها هيدي هلا؟
1: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعي.
2: على الكمبيوتر مزبوط.
1: بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم؟ منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟ ليش هون بيترجموا الأسامي؟
2: لا
1: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أوف جبال كلب؟
2: مظبوط
1: مسمينه بنت جبال كلب.
2: مظبوط.
1: ونادي برعشيت برعشيت كلب.
2: مظبوط.
1: فمنظمة الكل
2: شو بتصير؟
1: بنسميها كل كلب.
2: لا أورجانيزيشن أحلى من كلب.
1: أورجانيزيشن يا ست يا
4: أحلى.
1: عم نعمل اورجانيزيشن لعرب امريكان اورجانيزيشن.
0: فضلي مدام.
4: ثانك يو.
1: خدي خدي هذه محرم من المحارم. هذه محرم. تفضلي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
0: ماما بدو؟
1: لا انا ما بدو.
0: مدام بدو؟
1: لا مدام ما بدو.
2: لك لا انا ما بدو. انا بلا جيبيها جيبيها لهون ما بدو. هذه
1: هذه هي محرم. سو هاو ار يو؟ في شي بيبي ان شاء الله؟ في شيء يعني بيبي يعني بيبي.
4: We're trying.
1: ترى ها.
4: But we're expecting other kinds of babies.
1: Ah, expecting.
4: More than one, maybe four or five.
1: Four and five.
2: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: الله يبارك مش مبين عليك شو؟
2: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: غاية للجمعية شو؟ غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الأمريكان ونعمل منهم إنه جمعية.
2: لحظة. حكيني بالعربي الفصحى لأنه هذا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الديري.
1: العربي الفصحى بدي. غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الأمريكي لخدمة أوطانهم الأم بطرق غير اعتيادية.
2: إيه تضربين توا هالعربي ولكني جايبي هالعربي ها؟
1: يلا ترجميهم.
2: كيف ترجمها هلا؟
1: ترجميهم. So, four, five babies. الله يبارك على منير شو هالقدع يا ريتو بعلم حسان شوي.
4: What?
1: منير good father.
4: Father?
1: Hey, father of babies.
4: منير?
1: Hey.
4: Are you kidding me? Munir's not the father. He can't be the father.
1: Huh?
4: He has nothing to do with that.
1: He are not the father.
2: He is.
1: ولك هلا بالليز والعار تبعك خلينا هون اللي نفرش عم بتصير.
2: ولك هلا بدك تعدي تلتي حكي معه ولا بدنا نخلص شغلنا؟
1: خلصيني وترجمتيهم هذيك.
2: ايه ترجمتهم، شو عندك غاية تاني للجمعية؟
1: غاية تاني للجمعية.
2: ايه.
1: أول شيء تجنيد الشباب
2: تاني.
1: لننفخ فيهم. روح لننفخ
2: عاليا.
1: في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم. حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
2: ولك ينفخوك بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولهذه كيف تترجمي هلا؟
1: ترجميها يعني.
2: يلا عليها كلمة أنا بعرف ترجمها كلها.
1: لننفخ
2: بلو إيه تكملي.
1: عالياً
2: أب يلا إيه شو
1: في أجسادهم وعقولهم حب للتضحية من أجل الوطن.
2: إيه يلا روحي إيه
1: So Munir, know the father?
4: No.
1: Who are the father?
4: I don't know.
1: يا شحاري أنا. ومنير نو؟
4: نو.
1: يا دلي بكرة بس تخلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي. عاملين سبيشل عليهم باي 1 جت 4 فري يعني.
4: What?
1: لك بيبي بيبيز، what do you want to do with babies?
4: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
1: Give babies away? ولك كيف you're not give babies away?
4: Babies? Eh? Not my babies. They're puppies.
1: شو هي؟
4: Puppies.
1: شو الpuppies؟ شو الpuppies يا ملية؟
2: إيه شو بعرفني؟
1: شو في لي إياها على الكمبيوتر شو الpuppies؟
2: puppies. جراء.
1: شو هي؟
2: جراء.
1: جراء؟
2: إيه.
1: شو الجراء يعني؟
2: إيه شو بعرفني عندك شيء مش عربي.
1: Like what are puppies?
4: Puppies are newborn dogs.
1: Dog?
4: Yeah.
1: عو عو يعني؟
4: Yeah.
1: ودي عم تحكيلي على الكلاب يا بشعة واني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا مأربعة واربعين؟
4: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
1: إيه مع السلامة ضربي سد ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرت حبلي عم تحكي على الكلاب. تضربي مهبلك يا لي.
2: يلا. شو؟
1: وين صرتي انت؟
2: بعد عندك شي غاية لهالجمعية؟
1: جاي للجمعية.
2: ايه شو؟
1: ايه غاية منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقي.
2: ايه سهلة هيك.
1: خلصت يا تيكيتي لهون.
2: اوكي. يعني وهيدي صارت هيك.
1: اشرب نقطة.
2: اسم الجمعية نيم اورجنايزيشن كل اورجنايزيشن.
1: حلو.
2: الغاية للجمعية. To recruit young Arab American.
1: إيه؟
2: To serve their country mother in not normal way.
1: حلو.
2: To حلو. Blow up their bodies. To sacrifice for their country.
1: حلو. حلو حلو حلو.
2: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيت؟
1: سلم دمك يا شكسبير انت.
2: خلصنا.
1: ولك انت مخباية بتيابك انت.
2: ايش وحبي وحبي انا اخر شيء
1: خلصت.
2: اعطينا امضائك هون.
1: تفضل شو رجعت هالمستهلة ام كليب.
2: يلا
1: تفضلي كمان.
2: تفضلي امضي لي اسمك.
1: وين هون؟
2: هون ايه.
1: هوني بن؟
2: ايه. يلا.
1: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
2: ايه ولك خلصيني وامضي بعد منا امضاء ابو حسين وابو ليس.
1: جميل يا عيد هون.
2: يلا.
1: وين ابو حسين وابو ليس؟
2: ايه.
1: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين
2: طيب يلا
1: وين بحسين
2: هاني بحسين مضي عنه لك
1: هوني
2: وانا بمضي عني وعن بولياس.
1: يلا
2: عندك طوابع؟
1: لا ما عنديش طوابع.
2: طيب لا قوم روح على البيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد.
1: طيب لكن مش لك تفضل تفضل كمان كمان يعني على البيت. طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت.
2: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء
5: وشو لازم
2: اعمله.
1: يا هلوان يمكن هيبة الصحافي اللي قالت لي عنه. هلوان اهلين اهلا وسهلا.
5: Here I am face to face with I'm Hussein.
1: ايه وhere I am face to face with Mr. No Name.
5: Oh I'm sorry. Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
1: Yes, لله الرحمن الرحيم. Eh. Is your name Chris?
5: No. It's Chris.
1: C-H-R-I-S. Chris.
5: C-H-R-I-S. Chris.
1: C-H is ish. علمونا إياها بالمدرسة ish.
5: No, C-H is k.
1: Do you say chocolate or cutlet?
5: I say chocolate.
1: Chicago or Chicago?
5: Chicago.
1: Is it بوزك لكن أفهمتك. C-H is ish.
5: Do you say Christmas or Shrismas?
1: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
5: She is Arabic and Christian. There are Christians in the Middle East.
2: Where did Jesus come from, huh? From Ohio, from Puerto Rico or Hawaii, huh?
1: نجى المسيح من نيوزيلندا ولا؟
5: No, he came from the Middle East.
1: سيد بوزك أفحطك مرتين لكن. There are Christians in Middle East لكن.
5: I never knew that.
1: أدمانتم الطلعين.
5: I always thought the Arab countries were all Muslim.
1: Like, لا في Christian ومسلم ولك Jewish. Like before 1948, كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين. دخلك شو بيقولوا حي؟
2: Quarter.
1: Every city كان فيها quarter for Jewish people. بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا. بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبوا نهن.
5: So why did you start killing them?
1: Huh? What?
5: Why did you start killing them?
1: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن. Amen.
2: Because they took our land.
5: Mm-hmm. But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
1: لك شحار وتعت قال العرب احتلوا أرض اليهود. ولكن إذا هوني اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هوني شو بنعمل فيه؟
5: I smell gas here.
1: I know. She eats a lot.
5: No, no, no. No, no. It's propane gas. You don't smell it?
1: إيه غاز إيه يمشح أمي أمي الله يرضى عليك يا أمي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مظبوط في ريحة غاز قوية إيه مظبوط مظبوط.
5: You should call your gas provider.
1: إيه أيوة تفضل أنت أهلا وسهلا تفضل.
5: Thank you.
1: Hey أهلا وسهلا.
5: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you.
1: إيه thank you خجلتني والله. Honor for me Annie. Thank you.
5: Let me ask you this.
1: إيه
5: How did I'm Hussein?
1: M Hussein. M.
5: I'm Hussein.
1: M Hussein. ولك M Hussein.
5: How did M Hussein,
1: okay.
5: the Lebanese matriarch of Libya,
1: okay.
5: feel after 7 months?
1: Libya. Lebanese of Libya. ولك شو جايب لجيك? Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
5: Is it?
1: Well, like, you know where it's Lebanon?
5: Yeah, it's next to...
1: Next to Kazakhstan.
5: Yep, exactly.
1: Fuck Tajikistan, had Mekhi Batinjan, honey.
5: It's just north of India, right?
1: Yeah, north of India. I know, show the Hindu Shibak al-Odan. Yes.
5: I knew that.
1: يا عمي شاطر شاطر والله.
5: I'm very good in geography.
1: إيه ما خذك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
5: What?
1: خذك حبة بمبون.
5: Bomb. What bomb? You have a bomb here?
1: لك لحظة ولك لحظة لحظة أنا مش عم بحكي عم بمبون بمبون عم بمبون.
5: Yeah. Bon bon.
1: Hey, bon bon.
5: You scared the crap out of me. I thought you said you had a bomb.
1: تضرب شو بهلول هذا بام أنا. ولك listen listen you. Listen listen you. We are peaceful people. This house is a place of love and peace. Yes, you saw me. Yes, yes.
0: You saw me.
1: Come on, come on, come on, come on. Come on.
0: Come on. Come on. Come on. Come on. Come
1: on. Come on. Come on. Come
3: on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come
6: on. Come on. Come on. Come on. Come Wanted to me to have tattoo in my arm and the summer Alice too. And if I refuse to, Allah my love will kick as in
1: I love you.
6: Why don't you love me now?
1: Allah, hello, hello.
6: I dream of you. يا مرلين من راستن اندر داولين ايد كبيره
1: الله
6: وانا my luck with woman is zero فمن عين هالاحلام هيدي بتيجينا I love you I love you why don't you love me
1: hey سلمت امك يا ابو اليد
6: سخرك يعني الحمد لله عس عس عس عس سلامتكم
1: الحمد لله عس عس عس عس سلامتنا كلنا والله
7: زمتنا زمتة والله نحلم أمنين على هالبيت
6: ما ما ما معلومة بنحلم أمنين على هالبيت شفت لو صار شيء مليت كنت بيعت كل الفلط واللي تحت كده
1: الحمد لله والله سطر يعني الحمد لله
6: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتا حيجي
1: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هيين ننطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
6: يعني هالسرسر سرلانكيه كانت جبلك بداخلت
1: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
2: ولك شو دخلك كماري ها شو دخلك انتو غازكم كان قديم وبس
1: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بس انا
2: يعني
1: عم بحكي عن شي تاني بس
2: شو اللي بس
1: عن نقز وقوة ضغط الانفجار رجع بحسن مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في امل بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي
2: يعني بحسين ما عاد يعني
1: ما عاد راحة وما عاد الله لا يوفيك يا كماري
6: وين صارت هيدي كماري
1: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان
6: ايه مصيبة وخلصته منه
7: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني
6: مصيبة شو؟
7: مصيبة الجمعية المؤسسين الصبايا خبروا يا بوليس عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام
1: لا في مصايب ولا شيء بابو حسين هو بيزيدك
7: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو زينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوا
6: طلب شو شو كاتبين فيه
7: مدري شو مخبصين فيه وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب
6: طيب وينو الطلب هيتوا لنقراه
7: قلت ليش عاملين منه نسخة قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة وطاع اسألوا شو كاتبين فيه اثنيناتهم مش ذاكرين
2: ام حسين نصته
1: ايه وام الياس ترجمته
7: والنعم على الجوز سري ومري شي بيخري
1: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا
8: مساء الخير
1: اهلين
8: هدي يمي هيدا دواء الضغط فضل
1: ايه سلم ديتك
8: الله يسلمك
1: تعال قول ارجل معنا تعال مرتك وين
8: هيها ورايا مش ورايا.
1: لا مش وراك.
8: وينك؟
1: ولك يا مشحراني. ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقة.
8: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغراض بالصندوق. هون حطيتها هي بالصندوق. حطيت الغراض حد
1: يا مشحراني يا شحار يا وراك شوف.
8: ايه لروح شوف
1: بالصندوق.
8: يلا يلا.
1: شحر على الخلفي يعني اللي مخلفة. شو رجعت مبين؟
8: شو بعد تيجي لك بالسيارة؟
1: ايه ولك رايح تشوف مرتك كم صح
8: علي. طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكرة الساعة 2 ليعمل انفستيجيشن.
1: يعمل شو؟
8: انفستيجيشن.
1: شو هي هي انفستيجيشن؟ بده يصلحونا المطبخ يعني؟
9: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت
8: ايه ايه جايين يحققوا ويكشفوا على المطبخ.
1: ايه ان شاء الله ما يعلعلوني قلبنا او بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارق لحتى نصلح المطبخ.
9: هذا الانشورانس بس بس بس بدك منهم شيء برمرولي قلبي.
8: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فهمين.
1: لا لا لا لا لا انا بديش اعمل شيء. خلي بيك وهجاز يعملوا. انا بعملش كل هالعمايل كلها يعني.
8: استفل واعمل اللي بدك اياه.
10: خالص خالص انا راح اعمل اللي اتفقنا عليه. بالتوفيق ان شاء الله.
8: ان شاء الله.
10: قوم قوم يا ابو الياس ننزل على البيسمه ونسمع الاخبار احلى شيء.
1: يلا شيل هالاراجيل من ايدي. الله يخليك انت في فيك تشيل هالاراجيلي معك شيء. الله يرضى عليك يا ابو الياس.
8: طيب يمي انا انا انا بدي اروح. بدك شيء؟
1: لا سلامتك يمي سلم بيتك.
8: يا شيرين مرتي وين يمي؟
1: ولك تعبر هالمركي بتضلك تضيعها. مرتي وين مرتي وين؟ ولك بالمزبل اللي تسبيلي ان شاء الله.
11: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي. مش عيب تحكي هيك؟
8: يا انت هون وين كنت؟
11: بجهنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة. ساعة لتوصل الدواء وانا نطرتك بالسيارة.
8: انت كنت بالسيارة؟
11: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون؟ على حمار؟
8: مش جبت حمار؟
11: لك جبت كر.
8: جبت كر كمان وعينه برا. انا طول عمري بدي كر يمي.
11: لا شو ملون كمان؟ اذا بده يشيني ولاد هالعينه لك تضربي انت وهالخلفه.
1: ايه تضربي
2: ملكني انت وهالكني.
1: تضرب ملكني تضرب ملكني.
2: شو؟
1: ولك جبناها القط بياكل عشيها. لك صارت تاكل العشا والقط بظهره.
2: ايه ولك ليك انت لا موفق على بكنتك ولا بصهرك.
1: ايه لا ما هي صهري بس
2: بس
1: يا إيه الله يوفقه ويخليه بحبك كثير. صهري بس
2: تحبيني بس
1: معيش بنتي مدلله احلى دليل ومعيشه ترخني.
2: والله والله
1: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقه على التخت.
2: وكنتي
1: كنتي المقبوره بتقمش من تختها هي ليجي ابني يجيب لها الترويقه على التخت.
2: يا الله ما انتي اللي ساعتيله بهالجيزي من الاصل.
1: ايه ضرب على هالجيزي. ها صحيح اللي قال الجيزي غلطه وورطه وطول العمر ربطه. يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه.
2: ايه عجبتني غلطه وجلطه وورطه. عجبتني كثير غلطه وجلطه وورطه.
1: ورطه توقعي بورطه ما تقومي منها انت.
2: شو شوفي
1: ولك الله شوفي إيه؟ عم بيحكي عن الورطه اللي موعدنا فيها.
2: اي ورطه؟
1: قال لي ورطه ورطه إيه؟ الجمعيه اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعيه وعبيت الطلب.
2: إيه؟
1: انا مش عم بحكي قدام ابو حسين.
2: إيه؟
1: بس خايه بديش يشمت فينا. إيه؟ بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفها.
2: اصلا الجمعيه فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل. حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير الشكل.
1: إيه غير جمعية غير الشكل.
2: تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهم على الموضوع وخلص.
1: إيه
2: اللي صار اللي صار.
1: مش الحق عليك. الحق علي أنا. إيه؟ بتوقعيني بكل مغوص للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيري.
2: أنا بقى
1: قال صحيح مثل ما قال المثل. قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية. إيه؟
2: ليش أنا ما توقعتك بشي ورطة ها؟
1: ويمشح حالك الورطة للتاني بتعلق.
2: أنا
1: ولي بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي.
2: مع القاضي امتها؟
1: لك القاضي بالزمان لما ابو حسين عمل حادث سياره ورحنا على القاضي كان معطينه تيكت ورحنا عند القاضي.
2: لا مش ذكرتها هي. امتى صارت القصه؟
1: شو بعرف مشي 7-8 سنين.
2: ليك 7-8 سنين؟
1: ايه
2: عم تقولي لي بقصه صارت من 7-8 سنين. لك انا قولي لي امبارح شو اكلت بقلك مش ذاكره. 7-8 سنين
1: عظمتك. شو مش ذاكره؟
2: لا
1: لشو اكلت امبارح؟ هات لشوف شو اكلت.
2: على الترويقة فول مدمس وكاسة رز بحليب، وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سل، وعلى العشاء باذنجان متبل ومربى السرجر، واكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فالري زنود الست بعد الظهر، وقبل ما نام اكلت موز وبوزه. هي
1: وسم الكراد. ولك شو انت؟ طحوني جاروشي جاربش ديسبوزر انت
2: دخلك انت دخلك قديش صارت لي الدم بس
1: لحظه ما في شيء على درسك مر
2: هلا بدك تذكريني شو صار ولا شو
1: شو صار
2: ايه شو صار يومتها
1: ولك شعني بقول لك شو صار
2: شو صار
1: رحنا يومتها على المحكمه
2: ايه
1: انا وانت وابو حسين وابو الهيل ورحنا نحكي مع
12: القاضي
13: Guilty, guilty.
1: ولا نحكي عم تقول له guilty. شو اتفقنا تقول له القاضي نحن.
12: Order, please.
1: ولك مستر جادج, he no understand meaning guilty.
12: Order, please.
1: His English ain't no good.
12: Are you Hanny E?
1: No, no, no. He no understand the meaning of guilty.
12: Are you Hanny E?
1: No, no, I'm her wife. He no speak good, والله يا مستر عاضي.
12: Ma'am, I'm asking you for the last time. Are you Hanny Eid?
1: No.
12: Good. I need to speak with Hanny Eid.
1: اتفضل, here he is in his fat and meat.
12: Excuse me.
1: اياب شحميته لحميته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي. يحكي انجليزي مثل الخلق.
12: Mr. E, do you have an explanation for your accident?
1: تعاج تعاج رأتك ما تبيش فعلك تعاج.
12: Silence.
13: May drive the automobile, huh? سمعنا مع هير وهير وهم, huh? صلنا على هيدا شو بسموه intersection, eh? Well, light no good. On off, on off, on off. Red no red, red no red. Here say go, him say no go, go no go, red no red. Me the crazy me, me go, car come, boom. Huh? Finish.
1: يخزلعان عنك كلمالك عم ترجع لورا بالإنجليزي. Mr. Judge.
12: Please address me as your honor.
1: شعال شعال.
2: عايتيلو your honor.
1: Mr. Judge, your honor. Can me talk?
12: Go ahead.
1: Can her talk too?
12: At the same time?
1: No, no. She only helped me when my tongue hang in English.
12: Excuse me?
1: ولك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي في قهوة من هاك.
12: Proceed, man.
1: تا تا عود عود تا عود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her and her husband, we were going to... كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي؟
2: Smell air.
1: وجع يخلع نيعك على هالحكي. ولا شو هالحكي؟
2: ولك هي هيك ترجمتها. Smell air. شم هواء. شم هواء.
1: So me and my husband and her husband, we were going to smell. هي اللي قالت عنه أميلية.
12: Smell what?
1: Smell air, smell air. مش شامم هوا قبل بمرة.
12: What smell air?
1: ولك شم هوا, شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
12: Proceed.
1: So we were going to see.
12: See what?
1: See, see.
12: Right. What were you going to see?
1: ولك إليلو كنا رايحين على البحر.
2: ولك أي بحر؟ ليش في شي بحر بكل مشيكين؟ إليلو كنا رايحين على الشط, على المي, على البحيرة.
1: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
2: Small sea.
1: لك هلأ سي واحدة مش فيها معلي, بيفهم شو قصدي Small sea.
2: لك إليلو كنا رايحين على الشط, خلاص.
1: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
2: شط؟
1: إيه.
2: بيتش.
1: بيتش.
2: هور. شور. شور هور. هور.
1: إيه
2: إيه إيه إيه.
1: We were going to beach هور.
12: I beg your pardon, where were you going?
1: Bitch, bitch. Hor, hor.
2: Hey, hey, hey.
1: But
12: better watch your mouth, please.
1: Shubu, shubu.
2: انتبهي على تمك.
1: انتبهي على تمك.
2: Hey.
1: ليش شو حمرتي مش مزبوطة شو فيك؟
2: لا منين.
12: So where were you going?
1: عم قل لك bitch, bitch, hor.
12: I said watch your mouth.
1: ولك انت watch your mouth. لك ساعة بتفتت علينا بزاق ومش عم نحكي.
12: Silence! Man, you're coming dangerously close to contempt the court.
1: Yeah, tiff, tiff, tiff, tiff, and be'illi, watch your mouth. Tawli
2: be'illi, like, skite, skite, edar fastila al-aadi.
1: Biddish ahkema.
12: Let's just say he was going to his special place.
1: Yes.
12: Do you go with them?
1: Yes.
12: Do you always go with them?
1: Yes. I always go with him.
14: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
1: Oh, me or him?
14: I can figure out what he's doing. What are you doing?
1: I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. واني بقعد اني وامي الياس تتفرج. Him playing or me watching.
2: We always have fun when we go there.
14: You go with them also?
2: Yes, me and my husband.
14: Why do you ladies let your husbands go to such places?
2: Because this is the only place we can go have fun.
1: Our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing, us watching, نتفرج على العالم. بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what beach do you go to in town?
14: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
1: Yeah, why not? There are so many good bitches on in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these bitches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
14: So you have bitches in Lebanon also?
1: معلوم.
14: So you must
1: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم بمليون مرة. مي مالحة وشط رمل وطقس دافي وشو بدك أحلى.
14: So you must be Lebanese.
1: إيه لبنانيز وعلى راس السطح كمان. Yes, yes.
14: You know, my sister-in-law is Lebanese.
1: آه والله.
14: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
1: Yes, so بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي بتاكل إزايك وراها لكن طلع هيدا بيحب بطنه مثلك يلا اخلاق أصحاب انت وياه.
14: Let's get back to the case.
1: إيه أوكي.
14: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states. And you can be charged with a misdemeanor.
1: Yes.
14: One more thing.
2: Yes.
14: Is there anybody there that's underage?
1: About 100 years.
14: 100 years?
1: Yeah, 100 years.
14: 100 years?
1: Maybe more, 150?
14: 150 years?
1: لك شو بك عم بتعط وتمط وتطول وتقصر بالي؟ شو قالوا لك أنا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
14: You know, there's something fishy going on around here.
1: شو قال؟
2: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا
1: نعم علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا
2: يعني ما فيش ريحة سمك ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي
1: فيشي في كتير لا فيشي هونيك يعني بشوفهم they go فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي
14: فيشي وير
1: على البيتشز
14: فيشي on the bitches
1: فيشي يعني بيروح لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك
14: Do you mean the beaches?
1: Huh? What?
14: You've been talking about beaches?
1: Yes.
14: You've been talking about beaches this whole time? I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had.
1: Allah, shalom that mahdala.
14: Ladies. Do you know the difference between bitches and beaches?
1: شو عم بيقول هلا؟
2: عم بحذرنا باللغة.
1: ولا شو بيك ناس فينا حساسين؟ شو قالوا لك برنامج جبرتي هون؟
14: May I have a private word with you, ma'am?
1: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش جود، هي إنجلش بيرفكت. خلي احكيها وهي بترجم لي يلا.
14: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about beaches, well...
1: شبكي شبكي ريشها مسبوحة شبكي
14: شبكي شبكي
2: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
1: لا شو شو خير ياي يبعت لك يا هالقاضي ولك cut your age ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هالجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا مقطوع حيله مثل بسان باخر شباط كت يور ايش ان شاء الله كت يور ايش على هالمنظر وعلى لك لك لك هل شو عم نحكي لك
14: That's enough ladies let's get back to the case
1: ايه كيس
9: مستر جادج
14: Yes
9: Can I say something
14: Go ahead Yes Yes
9: Case
14: Has been dismissed I can't take this anymore
9: Thank you
14: Quite welcome
9: خلاص زمطوا
1: شو
9: ايه
1: زمطنا
9: القاضي زمطوا من التيكت
1: ركالك مش هاين يا ابو يا ابو الياس انت حكيته انا قعدت زمطنا
9: ايه انت فكرتيني حب وحبتين انتوا ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي
1: لك سلمت لك ولك الله يديمك يا ججنا ايوي ها الله يديمك يا ججنا ايوي هيخليك عكستي حكمنا
2: شبكي عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليك بالعربي
1: كيف لي زلغت لك
2: ايه زلغتي له مثل ما بيزلغتوا الامريكان يلا ردوا وراي
1: كيف بيزلغتوا الامريكان
2: ردوا ردوا وراي
1: ايه
2: هي هي
1: هي هي
2: هو هو
1: هو هو
2: هيز انر ليتس جو
1: ايه هو
2: هي هي
1: هو هو
2: هيز انر
1: قلتي قصص وخبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
2: لك انت ما بتنسي شيء اسم الله على قلبك بعدين ما كانش حقق علي يومتها
1: ما انت كنتي عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله طبعه
2: ولك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شيء اغلط وبتصير
1: اغلط وبتصير
2: ايه اغلط وبتصير
1: ولك بالزمان كنا على الترنيل ابو حسين من ورا الاغلاط وبتصير تبعي
2: امتها
1: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا إيه؟ بالكلام مع المرضى بتذكريه
2: لا مش ذاكره ما تصار
1: ولكن لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيك مع المرضى
2: ايه لا لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
3: انتوا برفقه راديو كوكبه
2: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه
1: دواء
2: لا لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
1: دواء شو بدك
2: تقولي لك هلا بخبرك يلا يلا ذكريني يومتها شو صار
1: شو صار يومتها رحنا على المستشفى انا وانت وبحسان
15: Again, I am not understanding.
1: ولك I is telling you. Morning flavor. Afternoon no flavor. Evening flavor. Morning today no flavor flavor no flavor flavor
15: What
1: no
15: flavor
1: ولك flavor حرارته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي نفهم علي يفهم علينا
15: I am not understanding
1: ولك بتعرفي you know what's ميزان الحرارة شو ميزان الحرارة balance of flavor
15: balance of flavor
1: hey something you stick in your ass
15: Excuse me, what about my ass?
1: ما بيها شيء يا راس فرجي أنا عم بحكي عن البالانس balance of flavor You put here, you read the flavor
15: Oh, you're talking about the thermometer
1: هي هذا اللي بيقرأ على الفليفر هي
15: You're talking about his fever
1: هي الفليفر هي yes
15: You're talking about his temperature
1: هي شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهم عليك مبين هلا دغري
15: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
15: What's his date of birth?
1: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا بعد حد
2: شوفي شو صار
1: ولك بحسان
2: بحسان
1: غاب عن الوعي وانتو ما غلطوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم الاحد فيش ولا دكتور بعيادته امتى اتصل بالامبولانس وحملوه جابوه لهون
2: وعي هلا حكى شيء قال لك شيء
1: ايه ايه قال لي قال لي انبوع بدي ماما.
2: بقى وجبتي له الماما؟
1: تجيكي موجي حي عوجي أنا من قبل جبل المعم أنا لك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس.
15: Stay with me ma'am. What's his date of birth?
1: شو
2: عم تسأل أيسيني خلقان.
1: أيسيني خلقان. بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح. 5 days before Jesus Christ.
15: What?
2: ولك هلأ وقت مسحيك.
1: ولك منيش عم بنزح. أنتوا أمتى بتعيدوا الكريسماس؟
2: 25 ديسمبر.
1: أبو حسين خلقاني ب 20 ديسمبر قبل المسيح بخمس دقائق.
2: وأي سنة؟
1: أي سنة؟ يا شو بعرفني أنا مخلفته. أنا كل اللي بعرف إنه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت أنا 15 كان هو 30. هلأ أنا 30 وهو 60.
2: عمرك 30. قديش صار لك مجوز قديش؟
1: قديش اللي مجوز؟ اهو عندنا شي 35 سنة مجوزة.
2: 35 يعني عمرك 30 ولك 35 سنة مجوزة كيف هي يعني؟ اضرب اللي علمك الحساب شو كاين حمار.
1: ولك تضربي انت واسئلتك هلا فاضي لاسئلتك انت. لايك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55
15: and he's been having fever for 3 days.
1: ايه ما انا ماي هازبند از بين هافينج بروبلم بعبيم مع بنات دينا daughters of ears.
15: What?
1: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالانجليزي؟
2: لا بيقولوا ears daughters.
1: انا having problem with his ears daughter.
15: What?
1: ears ولا كيف بيقولوا بنات الدينام بالانجليزي؟
2: شو بعرفني شو معي انا دكتوراه طب؟
1: مش بوليس شيلوا له اياهم من شي 3-4 سنين.
2: ايه مزبوط شيلوا له اياها لبوليس.
1: Like they are too round. If they come down, man can't have children. مش هيك؟
2: شو
1: مش هيك بيقولوا اذا سقطوا بنات الدلال على هذيك محل بعدش الزلمه تجيب
2: اولاد؟ ايه يا الله على راس الانسان شو هي وبتبلش بالتي.
1: ستارت وذ تي. ولك تسلي ببوليس بلكي بيعرفها يا عمي شو هي.
15: اوه يو ار توكينج اباوت هيز تيستيكلز.
2: يس تيستيكلز. يس يس
1: يس يس تيستيكلز.
15: واتس رونج وذ ذم؟
1: ذي ار بيج.
15: Really?
1: Very, very big, extra large jumbo.
15: I see. Oh, I see.
1: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
2: يا حرام يا بحسن.
1: Big وred وhot.
15: Oh my God.
1: يا حرام they are squeezing on each other.
15: Did you check them out?
1: Yeah, look scary. Look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هي اللي بكعب الحلق هوني بين بنات الدينان شو بيسموها؟
2: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندوت اللحم؟
1: You know what I'm talking about, the piece of meat?
15: Yeah, yes, yes, yes.
1: Gun, no more. No more.
15: I'd like to see such.
1: يا حرام يعني they are shocking it. They are shocking it.
15: Oh, okay.
1: You can see. You can see anymore. وهو already his piece of meat is small. يعني هلا you need a microscope to see.
2: يا حرام هل قد ملتهبين؟
1: يا حرام ملتهبين كتير. Go see أنت.
15: Did you give him any medication?
1: إيه أنا أعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمستلج. I give him ice. Ice.
15: You put ice on them?
1: Eh, but Abu Hassan don't like ice, so I give him popsicle.
15: Popsicle?
1: Eh, popsicle tastes better.
15: Did it help?
1: Not really. أنت أني ساعتها يا أم حسين ما إلك إلا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات دينا. كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه. ترفك له يا زعيم وترفع.
2: إيه أنا كنت أعمل لبولياس نفس الشيء. كل من ينزل وبنات دينا.
15: Excuse me. English please.
1: English. So I try another way.
15: Okay.
1: I brought olive oil. I sit behind him. I put olive oil around them. I start massage. Rubbing. Massage. Lift. مساج ولفت مساج ولفت.
15: Did it help?
1: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين في نيش. So I called my neighbor إم حبيب.
2: إم حبيب.
1: إم حبيب بتعرفيها على كف بيلوق زلمة. إيه
2: دخلي قلت وإم حبيب تبعك.
1: وإم حبيب she is 7 years old but she did it in the best for him.
15: Really?
1: ما أنا يا حرام. My husband always have a problem with them. وإم حبيب always take care of them. لكن بالزمان when we were in Lebanon كان حرام when he feel like this he used to go to مجبر عربي. Oh this guy used to give him the best massage رب ولف.
15: And you were okay with that?
1: معنى I hate to see my husband in pain.
2: لكن اسمعي مني وخليه شيلولي يوم ويلا فر مرة.
1: Do you think we should cut them, take them off for him?
15: Castration? Are you serious?
1: Why not? Her husband took them off 4 years ago. Yeah. Who feel good now?
15: Your husband's castrated?
2: Yes, yes.
1: شو castrated? Castor يعني.
2: شو معرفني يمكن؟ إيه.
1: Castor جلو رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
2: What is castration?
15: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
2: هي عملية بنات الدنين بس يشلوهن. بسموها castration.
1: أنا I want my husband castrated.
15: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
1: Look, Anita, look, my husband don't like surgery, so we're not gonna tell him.
15: Castration is illegal. What do you think we are?
1: Look, Annie, all I want the doctor to take my husband's testicle.
15: Take off what?
1: Take his testicle.
15: Your husband's testicles are up there?
1: No, not hair. Hair.
15: Your husband's testicles are in his mouth?
1: Yeah.
15: Are you sure?
1: معلوم, I'm sure.
15: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
1: Huh? What?
15: What you are saying is unbelievable.
1: Like, معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. Like, his testicles are 3 times bigger than my testicle.
15: You have testicles too?
1: Yeah, but they are not as big as his.
15: Am I dreaming or what?
1: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
15: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Sure. Hey.
15: Are you talking about his tonsils?
2: Hey, tonsils, mis testicle. Yes, tonsils, not testicle. Yes,
1: tonsils. شو هي شيء غلط؟
2: غلط بالكلمة أنا. يلا.
15: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
2: Hey, tonsils, not testicle. Yes.
15: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
1: والله where here يعني?
15: Down.
1: Here.
15: Down.
1: When how many there? Here.
15: Furthermore.
1: When how? Huh?
15: Keep going.
1: Allah لا يوفي كمل يين. ولك تضربي أنت وهالترجمة اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرأة بدنا نشيله ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق قال يقصوا له اجراء قال الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل كمين.
16: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon. أهلا وسهلا.
16: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
1: Investigation. يه اللي عن نحسان هذي تبعوا لي إنشورنس. أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
16: Pardon me.
1: Come early.
16: Why were you expecting us?
1: Huh? What?
16: Expecting us. I'm
1: expecting. الله عشرك محضرك. أنا expecting. الحب لي لا أنا ملزلزة شوي بس لا
16: Are you Mrs. Jamil Eid?
1: أنا جميل عيد. Yes, أنا جميل عيد.
16: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state of federation. We need an explanation.
1: يا مشحريشي ولك شخلت لك شي كلمة بالإيش ما قلتها. أنا من كل لغة الإيش ما بعرفش إلا congratulations. فعمهلكيشن علييشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
17: Can we please speak with... Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
1: Hey, like, Khalin, let me call Sam Nahsan. Oh, Sam Nahsan, biji halla. Just one minute. One had telephone. Hey, yeah, bas, atuni 1 minute. Alo, Hassan?

0: Mr. Khoury, is this your signature?
1: No.
2: No, this is not his signature. That's my signature.
0: So you both forged your husband's signatures?
2: Yes. Yes. Because...
3: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too.
4: خفف حقك خفف. لقال مش جايين كرمال العشارة. لقال جايين كرمال المصايب أمك.
5: من هني هو.
4: لقال من الأفبياء أصحابه من الأفبياء أخذت أجر كسرة لعني.
5: Can I help you, sir?
6: زيح أنت عشان بخليني نتفاهم معهم. What can we help you?
0: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
4: Show! وافقوا على الجمعية؟
5: ولكن تقبروا على الجمعية بعزيكم. مين قدم على الجمعية؟
4: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
5: ومين عبى على هالطلب؟
4: هي. أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
5: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته. مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
4: شو؟ جمعية قتل.
2: جمعية قتل.
4: شو كاتب يمليه؟
2: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر، شو بعرفني أنا؟
4: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة، في شيء غلط. نحن مش قصدنا هيك أبداً يا عمي، في شيء غلط.
2: ليك ليك ليك ليك يا بوليس. بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة أختي.
4: وليك أختي عايختي الشمعية وعايختي الساعة وعايختي الكمبيوتر تبعك وكمية.
5: شو خطين انتو بحكي لك حكي شو خطين؟ ما بتعرفوش انو نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا؟
4: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هوني بالعالم كله.
1: ومتى بيكم؟
5: لا تتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن. كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة، جايين انتو تحسنوها؟
2: ولك يا جماعة نحن كل أصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا أصلهم ويفتخروا فيه.
4: ايه جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم.
2: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة، شو فيها شو بيصير؟
4: لايك مستر اف بي اي بدي احكيك كلمة. مي نو انجلش جود، انت نو عربي جود، بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي.
7: راديو كوكبة 24 على 24.
4: سجلهم إذا فيك اللي بدي أحكيهم، ريكورد ذم، أو إذا بدك إملييس وشارن ترانسليت فور يو.
0: وات؟
4: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه، لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف. الخاف مش عم بيبين علينا، بس صراحة صار عايش معنا ومعشعش ببيوتنا. والخاف مش منكم، الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا. الخاف لأننا صرنا مشبوهين ومرعبين كيف ما برمنا. لكن الخاف نعترف انه نحن عرب. حالكن بقى تفهموا انه نحن العرب هوني جالي مثل كل هالجاليات. عنا العاطل وعنا المنيح، بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه، والمنيح مثل اللولو مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت. فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميق وشوفوا اللولو اللي عنا يا عرب. كل عرب كلنا وصلنا أماكن مثلكم، جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا، لأن بلادنا لا مهتم فينا ولا مستقبلنا ومستقبل أولادنا. عم نعمر بهالبلاد مثل غيرنا، عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرائبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثل غيرنا. وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب. العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة. بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار، فحاش كل ما دق الكوز بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب. ايه عرب وراسنا مرفوع، بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات. العرب مش هولي اللي بيشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطع روس العالم، هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع. العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كامل الصباح وطه حسان وإدوار سعيد وشارل المالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل تبغي وجنس جبارة وهلن تومس وداري تمس ودالة ستيلة والألاف الألافات الألافات منهم. هاودي هن العرب الحقيقيين، هاودي هن عرب الانفتاح والعلم والمعرفة، هاودي هن عرب النجاح، هاودي هن اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم. ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم، وقد ما يحكوا عنا عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع.
6: Stop it! Stop it! What you're doing is against the rights and unconstitutional. What? Do what, Lee? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
4: I is American
6: and
4: like you.
6: And you are violating their Fourth Amendment.
4: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتة هيدي؟
6: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
4: Go read اللي قالت لك عنه نوبي. Bring the عن يلا.
3: Well,
4: I know well. Hell.
6: What?
4: Hell. Get the hell out of my place.
2: What?
4: Yalla.
2: Yalla. Yalla. Yalla. Yalla.
4: Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. Yalla. فهمت شو؟
2: ايه روح على بيهم خشب علينا
7: كمان. انتو برفقة راديو كوكبة.
4: وانتي يا سيدي نعم بتعرفي هالمعلومات كلها هيدي؟
6: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية هدول كلهم بيعلمونا اياهم.
4: لايك لايك يا الما في مثل غلط الما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف.
6: حسين وين؟
4: حسين
2: يا حسين
4: بس حسين وين
2: حسين حسين
4: حسين شو عم تعمل عنده؟
2: عم
4: ادبه شو عم خايف منه؟
2: لا
4: عامل لك شي غلط؟
2: لا
4: ولكن اللي عامل شي غلط حقه يخاف، واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف؟ ها ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا.
3: وانت ملك يمه سقف كبير الى امه. كشينيهم برا
8: وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا.
4: يا ليك عم بيصور هيك صور
3: هيدي مين يمه؟
4: بعرفني هذا من هو هذا.
3: Who are you? I'm your claim adjuster here to inspect your property damage. هيا من هالشرطة.
4: لك عرب كنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراسنا مرفوع.
9: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة. معكم أم حسين.
7: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا. معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قوي معاك خي جميل كمان.
2: زرت ريف.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة؟
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني، ليه قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل أنا عم فتش أوضة، ممكن تأجروني إياها؟
3: إلك أنت؟
4: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي. بظهر من الصبح أنجح أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا يا ماما. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
5: ايه بس انتبه اوادم تيفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش. أنا بهالعمر وعم بتسمعني هالكلام؟
5: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
5: طيب باردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نايم عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدي صار يتضايق فيي.
5: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
6: لحظة ست ملحم، تاكلت كافية درز هالقطعة اللي بايدي بس.
7: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: ملا مشوار متعب.
6: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
7: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
7: الله يكرم.
3: بس دقيقه ترتاح لي شوي.
7: ايه طيب عيني.
6: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
7: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحيدر سلم. أنا عجبني هالموديل هيدا. لك طبعا
3: تشوف
7: شوفي تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
7: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لي كي أنا مبارح.
7: أيه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصا الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
7: منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
6: ست ملحم.
7: نعم.
6: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
7: صدق هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لقياس يا ماما. يي علينا، اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
6: خليك بشغلك انت يا اختي، انا بفتح.
7: اوكي.
4: نهارك سعيد.
6: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
6: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
6: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
6: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضلي.
1: كثير منيحه.
3: هاي خلصنا.
1: يسلموا دقياتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. أيه. بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصور هو فايت ظاهر من هون لك.
6: يظهر الاوضة عجبته كنجوى. بتفقي معه للعم؟
4: اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
4: متأسف يا أختي، هالتهمي مش اللي أنا غلط.
1: لا لا يا حي، أنا ما بيني شي عدم المؤاخذة، لايك أنا بحب اتولدن كتير. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا أختي، حسان. قديش بدكن أجار الأوضة؟ مع العلم أني أنا رجال إجباري.
3: إجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: أنا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا وباخد إجرتي منهم سنحة نفس.
1: إيه يا عيني، صدق ما أطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة عم بارك أكثر شو بكون صار فيها.
3: إذنك معي.
4: حضركم.
7: بكرة تفصليني بكير شاي.
3: تكرم عيني. الله يخليك. تعي سلينا.
7: إيه ولو الله يسليكم برحمته. بس أخلص شغلي بيجي، بديش عزيمة.
3: يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا عم، تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
6: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هيدي.
6: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
6: ولو يا عم اثنين خيات يتامى، قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الاوضه ومش رح نختلف على الاجار.
4: وانا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
4: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
6: وهي انا فاتح حضر الغدا.
2: جهز عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك انتبه، هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا أجي جاي تعمل.
2: هاي عم بلش تغني عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش إلا بالغربلة بس.
1: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه.
2: عم تقول لك روح يعني اخذتك عن شغلك ما بدناش. روح
1: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك ضايقه؟ ايه حق على فوق على فوق، هات لك شي 300 ليره بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه. ايه خاطرك
1: قلت خاطرك
2: أجيب المصريات. ايه لا ما شرحي يا ست افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
7: ايه
2: وبيفضل معك
1: المستقبل يا عطيك العمر الطويل الرب لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوك مثل بعضها الجوك اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه يلا باي باي بدك شي من الخياطه
2: وصيلي على شروال مكشكش يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة
4: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم
8: مرحبا
4: مرحبتين اهلا وسهلا
8: شو عم تعمل ها
4: كيف شو عم بعمل اوضه مستاجره هون
8: مين مأجرك اياها
4: الخياطات اللي شو
8: وبقديش مأجرينك اياها
4: والله بوقت الحاضر سمحولي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها معك سند اجار فرجيني اياها تشوف
4: لك يا خيي عم بقول لك سمحولي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار اعطيني اياها تشوف هيك
4: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الأساسي مع البنات ممنوع يأجروا حدا معهم أبدا
4: طيب اسألوا للخياطات
8: طبعا بدي اسألوا شو فوضى الحكاية فوضى
4: الله لا يعطيك عافية خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك
1: ما الله عليك يا خزن عين ما ارشق صبيعك بتشكل ابره
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا عشره عمر نحن وياها
1: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى قليل ما عم تلبس ناس هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها
1: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بدفع اهلا وسهلا بجارنا منصور شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار
8: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك يعطيكم العيشه
9: ايه زيدك عافيه عم منصور تفضل
8: لا شكرا مش مطول سؤال ورد جوابه
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك مين يعني شركتك بالملك
8: انتو انت واختي ليش في غيركم شريكي بالملك ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبدا أبدا طلعتوا عليها الشرط
9: مظبوط عم منصور بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار
8: لا اسمحيلي هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار
1: طيب داخلة وبنفرض مأجرينه إياها أجار شوفي يا شو صار
8: كتير يا ست الملحي أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحتهم الأوضة
1: وليش مضيق عليك كتير حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور
8: لا مضيق علي كتير إيه ست الملحي مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة
1: لكش تحكي كل الناس مثل بعضها هاي
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة
8: إيه هك وإلا مضطر أقدم شكل عليكم أنتوا ساعتها ببقى بشوف
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت
3: ما بيقدر يطلع حدا بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول
1: بسيطة يا طانت بسيطة أنا عندي رأي إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار
3: حق معك ست أم الحين إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل
1: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوه من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين لها الاهميه الكبيره؟
1: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعملي معروف.
3: تكرمه.
1: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
5: هي ام ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
8: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
5: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
8: والله هلا اقولك يا درويش خلينا
9: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
5: ها هيدي وحده من الخي ابو ملحم.
8: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
5: هي ما هي الخي ابو ملحم الا الله يخليك الا
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب وصل لها شيء معي لست ام ملحم؟
8: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
8: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
8: مع السلامة.
5: إلا
8: قبل ولك روح
5: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك إلا وما كنت تدل لما كنت تدل يا أبي لك روح كم معروف
8: ولك شو بدي قل لك زلم؟ شو بدي قل لك؟
5: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت للقمة للتم. كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
8: وصلت اللقمة للتم؟
5: ايه
8: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة. يا
5: لا ما بدي العوسة، بدي
10: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
5: نعم قول ما لقط عنا حديثة كل النوع
10: وشي هيدا
8: روح لك قصلتي ولك وشي
10: المروي يا جاك.
8: شو
10: ايدي في النارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
8: كيف بدك تبيع البيت؟
10: وبدي بيع كل شي بنملوك وفصيل افر من هالبلاد وروح بلا رجعه يا رب.
8: كرو ليش كمان صوت؟
10: ليش شو بعدي بملكوا انا لهالبيت؟ خيب ملك الحمد لله كانوا ملكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
8: تقصد هذا حسان مش هيك؟
10: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
8: ليش بدك تشيله من الاوضه كمان صوت؟
10: كيف ليش خيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
5: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
10: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
8: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته مش كلمه بزعل منك.
10: أخ
5: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
8: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
5: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
10: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
5: كم نصب التفاح وخوخ. بدي انبلهم وانصبهم قدام الباب.
10: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
8: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
10: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
8: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
10: واذا من ضمن الاجار؟
8: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، مش عم يخربوا. روح يا حسان، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
5: الله يحفظك خيب ملحم خاطركم.
10: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
8: طول بالك.
10: خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
5: تعال خي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مسيو حتى تلكيهم؟
8: شو رأيك أنت التاني؟
5: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسمات معهم، أنت أبعهم واحرقهم.
8: تعرف
5: شو؟
8: زكي.
5: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنايني؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ميرفي.
1: ألف دقيقة.
0: أنا وعدته للصبايا بدي حولهم هجنايني لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. سدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت عليهم هني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت تجي زوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير على لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل. ارتاح عم حسان.
0: تفضل. تشكر يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو هالحكي؟ صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب هيك.
0: خير ان شاء الله.
3: هاي البوسطجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين.
4: اهلا. مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون اذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. شكرا. اكيد اكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: اكيد. مين في الا غيره بالبرازيل؟
1: ليش انتوا عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح. فرجيني تشوفي أختي. شفتي ليش بيعته بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو انت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بقول.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
0: تشكروا تشكروا يا عزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله.
4: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لك وين هو جوا
2: ناطرك. الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى أبقى أسس الزريعة منه. بس المشكلة إنه ما عندي عدة أفعالة.
0: ما عليكش، أنا بعيرك عدي من عندي. بس بدي أسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن نعتمد عليك تعتني لي بجنيني براهم؟
2: تكرم عينك، أنا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا أخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض عجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي، انا بقرب سيادتك.
1: حق اطمني، ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحالهم.
2: ايه صحيح، بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ الميدان الكفاح واسع قدام اثنين، والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف، ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه،
1: عايشه ترتاحي،
2: يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف، يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت؟ نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا، مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع، كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملح النعوم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك اضرب، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو هيك صار بخيرك معلم حسان؟
2: يا ستي ما انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: انت
2: ساعتها دب الهامبر كابو وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون.
1: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصدق بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلا وبلا عيشته. لا شو بده عيش؟
0: قولتك
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى؟ تا يتداوىك ابو ملحي مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيه الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق، صحيح ست ملحيم هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خيب ام الحيم؟
0: شرب في جال قاولة نقول.
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر.
0: قلت لك بكرة الصبح بروح تساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف؟ إن شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و...
0: معلكيش، معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي.
0: بس بتجيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا يم جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخي ايدي واخي اجري واخي ظهري واخي خواصري وهلم
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا اخ.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك احلى.
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منه؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
5: اه ما اشتري، شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها؟ هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد حضاري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا. حويلي ورا حويلي، وحضرتكم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ إيه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك بس لك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقول لها لنجوى أو لأختي يكتبوا لي مكتوب وجيب لي إياه أنت معها. شفت كيف بيعمل البوصجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. أمي يا غمي. لو لو بشرفك. إيه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزناينة؟
1: ايه صديق بدي عمر بركي حتى بقس زريعة منها.
3: ايه يا عمي البيت بيتك والجناينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خيي منصور الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته هل يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات؟ مش هخليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتيحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر في أنا وترك البنات عجانب.
2: اترك البنات عجانب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لو ليهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدك تأجروا لغيره.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان انتبه لك.
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه
1: قديش حاطط سعر فيه حتى ندبر له مشتراه؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابه؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسره ولا بحياتي اشتغلت بالسمسره. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينه تندبر له شغله؟
2: جنينه ايه ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينه. خي منجيب متمن منجيب خبرة يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي
4: ولا شو خصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي.
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي بدي اخلص. كل ما بشوف هالشتلة فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور ولك انت لازم تنبصي، اول عاخر زلمه عم يركش لك الك مش نايتك
2: الي انا. شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويهوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 300-350 الف ليرة
2: بحياة الله. يا حبيبي لا والله مخمن وعليك الدلال يا عمي. بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش
2: بغيرك.
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة. بتعبد الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي
1: يا سيدي. ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.

0: يا درويش درويش
1: أه؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: وينو هزبون؟ مينو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطلع صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يتنتن بشفافه قال أكثر من 300 ألف ما بيسوى.
0: 300 ألف؟
1: أه؟
0: شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عاد رجع لعندك بعد الظهر أو عاد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على منصور كتير.
0: وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي إيه؟ شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما أنا عم بنفعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خيي لا، هاد هيدا إعلانك روح حل عنا، روح!
0: إيه؟ كلكم ضدي؟ كلكم ضدي؟ أنا بطلت بيه، منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم، منيح هيك؟
0: يا حسان
1: سلم زمان حيدك
0: حسان بك يا عمي شو بيك لك يومين جاي
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت
0: ها ولقيته لهزبون
1: لقيته يا سيدي لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع
0: بنات لك شو دخل البنات بالبيع والشراء العلاقة معي أنا
1: يا خيي الزلمي بده يشتري البيت فاضي بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا له
0: حلو اوه حضرة جنابك أبدكش خلوه كمان
1: طبعا كيف لك ايه بدك اترك الأوضة بدون خلوه
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه
1: طيب وليش انت زعلان ما الخلوه رح يدفعه الشرة
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف بدك تبيع او ما بدك تبيع
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400 ألف
0: يا خيي ب 400 ألف بلاقيك عند البنات
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: لازم لي فنجان قهوة حجب بقى حالي
1: ايه؟ حاضر هاي فنجان قهوة بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم وطير انا فخور فيكم
3: الله يخليك اهلا وسهلا
2: وفيك انا فيك عم
4: علم قلب دقيتي
2: تسلموا دقيتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل
2: وكذا يا عم الملح ما عم بتسد الغايبة عني
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هون بعد الظهر وينه الله معكم
2: الله يحفظك
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولو شو في بالدنيا نص الالف 500 فردوا هالوش شوي
3: ايه تفضل عم منصور تفضل
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي ليه لح افرد وشي ليه لح انبسط الا ما تم بيعة هالبيع انفرد بحالي ساعتها يا عمي وينو حسان قال لي جايب لي شره وينو
2: الشره موجود سيد منصور
0: وينو خلي شرف يلا
2: ولو موجود قدامك مش شايفه
0: شو يعني تقصد انت
2: انت يعني الشره لا مش انا طلع فين منيح نجوى وماجده
0: نجوى وماجده
2: شو انا نجوى وماجده
6: شو عم تحكي يا عم حسان نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي انتوا اللي بقدرتكم تفضل هيد شيك ب 400 ألف بكرة الصبح بتسجلهم البيت وبتستلم الشيك
0: يا عمي انت جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم تفضل هاي الشيك حصلني
0: شو؟ انت اسمك حسان ولا احسان
2: للحقيقه انا اسمي احسان
0: احسان
3: احسان
2: وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه

0: ضخمة.
1: شو؟
0: صاحب حرب ضخمة.
2: ما تندهشوا ما تندهشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجية كانت تجي باسم خالكم، انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
3: صحيح؟
1: شو؟
3: عم اقول انا
1: ما في شيء بالنص.
3: بكتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
1: اياها المفاجاه. والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا، هي تضحي منك، هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
4: طيب ليش انت بهالغنى كله، وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعولة وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
4: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي، ذنوب سابقة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحم تذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
1: بتذكر بتذكرها منيح القصه.
4: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انا
2: نجوى وماجده بناتي انا يا سيد ابو
4: ملحم.
2: بناتي انا نجوى وماجده.
3: نحن احنا بناتك.
2: اي نعم، اي ماجدة و اي نجوى، انتو بناتي. مسكينة امكم، بتتحسرت بتتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني، انا كرهتكم انتو حبيتوني، انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم، لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا,
3: بابا.
2: اخيرا قعدت سمعت هالكلمه الحلوه من تمكم.
4: وانت شو بيت ساكن؟ يلا روش حاطه من الاوضه.
5: والله يا ست الملحي مع التشعير شو بدي اعمل؟ انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حد، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
1: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: تستمعون إلى راديو كوكبا

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدني طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبة مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

وصياح الأرز عم بيقول عودوا ارحموا لبنان من نار العزايم.

اللي عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

عشتت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

مجنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: واحترق. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض

0: خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطرة فضي صلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين.

0: عشتيها، ومعك الحب بتهرك بفاخر، وصورة جمالك بلتقي فيها، ومعك الكلمة بسرك بغامر، ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر، همومي بقلبي اليوم أطفيها. بذكر مريض بفرشته ناطر، ونفسه اللي بترفض كل ماضيها، حامل بإيده مسبحة مسافر، صوب السعادة فوق لقيها. ومع كل تايب عاها الأرض زاير، ومع كل شخص بهالدني خاطي، طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق، البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق. وصخور هالبستان تتحلى، عليها ركع يسوع حد جو، ملايك على الجنبين تتجلى. يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مركاس الموت، خيفان لكن بالقلب في توق، نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عابدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان ضيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدت الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
1: معكم أيمن البني من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حبي؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: تسمع عندي ببيت لك اشبك.
1: هاي اشبكي وري بقرة ابتشعش قدامك فرفطيلي الزهرات.
0: لا تواخذيني ما شفتكش.
1: ماني من اللي كانك ابتشعش مجامسي وماشي ولي مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيكي تروحي من نراح سير حكنك بالحقلي ورا المعزي مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى خلصينا منك.
2: اين المنصرخ يما انتي لشادقتيلي باجوقك مثل تفاتي علب الكتب. طيري احسن ما فرطشلك بزر راسي.
0: نقبر اسكتي بقى.
2: ابسكت سكتي انتي وري جربوعة مالا دودي.
0: تسكتي يما بزدك بسنكي تزبالي.
2: دمي زت عن شباك صدرك زت يا جورة المجرير يا مخ المبلوط يا حرامية الزهرات ولك يا دباني تزرقة انت وز.
0: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلها شي بدن.
3: انتبهي انتبهي في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه هنا مانيش منعمل شي منطالب بحقوقي دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة مانيش منلاقشة هي الجد دفشتني هنكني.
4: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
3: ما بعرف كنت بارم ظهري عم بيقولوا بيعة الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ياي انا ما عملت الشي من يتهموني بالسرقة يا افندي وانا بنت ادمية.
4: روقي روقي بعدين مين محسبتيني؟
3: محسبتك التحري
1: ورحمة جدي وستي بردقانة انا بنت ادمية.
4: طمني بالك مني بوليس.
2: وليش من تكتب كل الكنت من اولو فرجيني قداف دار وكعمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش هيدي كرشوني ابتنقرش.
4: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انتي لشادقتيلي بجوقك مثل تفاتي علب الكتب. تفاتي يعني ضفاضع.
2: ايه ايه ايه ايه ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
4: يلا يلا يلا ارجعي عضايعتك عكفر ينوح هيك بترتاحي من الكل.
2: يا ربي داخلك ورقشي عارفك اني من كفر ينوح.
3: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ ما تتدخل بهالقضيه.
4: وانت من ريحان.
0: ايه وانا؟
4: انت من حوره.
0: مظبوط.
5: وانا يا استاذ
4: انت من زعتران.
0: ايه
2: وانا بنت ادمين كيفي.
4: فهمنا فهمنا طوشتينا وانت تصرخي اسكتي بقى.
2: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ واه واه واه. لك اشي عارفك اني من كفر ينوح قدامتك قدامتك ولو
4: بسيطة من لفظك من لهجتك.
2: اشو
4: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة. وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
2: عصرتي مبهول بالمرة.
4: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح لان اللفظ علم وما في واحد بيحكي مثل التاني. ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول وفي ناس بتمشي خليفاني وناس بتحكي على الأصول وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير. نايب حاكم يا وزير الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية هالمنصب بده زلمي ما بيعرف يحكي كلمة ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال وانحطيتوا على العالي بتل الدنيا زبالي. وهالبنت، هالبنت اللي بدها فاعل طينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات، نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
2: اتتدخلش بأموري، انا بنت ادمية.
4: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
2: ابرعش، بدي ضلون مثلي مثل البقينة.
4: انتي يا قشرة البصلة، انتي ما بحقلك تكوني بأي مكان، انتي عار على البشرية. اللي بقاني قال تصوروا انه اللي بقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا استاذ، اذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور اعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
2: اتوظف بالمحلات، قلتلك مبهول حرام الشوم.
4: نعم نعم، بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
5: ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
4: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
5: أنا الدكتور جوهر؟
4: لا
5: مبلا، عفواً أستاذ، بس لمين إلي الشرف؟
4: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
5: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا أستاذ أنري.
4: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
5: شو هالصدفة السعيدة؟
4: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
5: بكل سرور.
4: تفضل.
2: ييه، ولو كخيلي، ولو اشتري لك مني بقيت زهور بطاط جاعر.
4: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
2: خدن كلها نبلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
4: برافو برافو برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
2: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشوا يدبوا كليكيشن، حرام الشوم قربصوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكدهباي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: اشتري لها ذهب. وش بدي اعمل فيها؟ هالي بيشوفها باي بيقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: تقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفايه.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت؟ اي بيت؟ اوضه تحت الدرج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لأن هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يسعدك. يلا تأخرت، بتكون مرتي ناطرتني. بخاطرك.
0: الله معك. لك أتنسي شهادي. الله معك.
1: بخاطرك.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: هو مرته ناطرته. وين البسيني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشره بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
3: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الاستاذ هنري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة له تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالن بأناقتن وبمستواهن الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير pour un drink.
1: Un drink. Volontiers.

0: ها جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
1: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعادة كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
1: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضل.
3: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردو مسيو دام.
3: ايه جولي شو في؟
4: وصلت مدام أديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
5: أوري، مرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش مشتاق عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد تب الآخر نجبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأب وعلى الكمام فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة ضبينا الكم طلعنا عليها سكرناها ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا التقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف شو بيلبق له السفر قرب صوبي، فكره متحديث ما عملت حالي ما ليش شفته، ظهرت مقطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما الدكتور جوهر الكاتب والعالم المعروف.
5: اتشرفنا بالدكتور ترلالا. الليلة شيري عرفت الدكتور عطانت ليندا. أوري ولعو نسيت الوجبات. أوري حبيبي أبروبو انت جاية يا مرايح؟
4: وصل من نص ساعة
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
5: ضيوف مزافيتي مزافيتي. بإذنك دكتور صايغ.
3: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
5: عفوا دكتور، هالسفرة ضيعتني بالمرة. تي فيا شيري شتي أمني دي بتيت روب دي اكسسوار دي شابو دي كوليي دي براسلي.
1: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط مزبوط. تصور دكتور إنه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: استاذ أنغي ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي تفضلي شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب وفي الكير أكتر من اللزوم.
1: ولهجتها كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منها شي.
1: اها خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجه جديده.
2: بس ما تكونش شحاده.
1: لا.
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الأستاذ أنري ناطريك.
6: يا بهي يا بهي يا بهي. أما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا أستاذ.
1: هيدي أنت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
6: أول دخول وشمعة طوله. أشبك وكخيل محتاج. بعدك بتعرفش لجيت لون.
7: انتي له اني جيت بالأنطوبيل سكارسا.
6: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
3: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي.
6: سي با بوسيبل. ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البص بوسيبل يا ستار. اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زياراش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس الإيمي. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني أقول؟
6: لو كنت خواجة من صحيح كنت تلي تفضلي عادي. خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الأستاذ أنري؟
3: وروجي لأنه الأستاذ مشغول وعنا ناس.
6: بدي أتعلم القش.
3: بدك تتعلمي شو؟
6: وري بدي أتعلم أحكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني أنا علمي.
2: أنت عارفة يا بنتي أنه الأستاذ مشغول كتير؟
6: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب. هيك بتقولي عن أستاذ الأبجدية العالمية؟
6: مسكين استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون.
6: هقا.
1: يا بكبك من الشباك.
6: هقين.

0: Bacalhau.
1: Sure.
0: Bacalhau. قلت انك فيك تعلمني يصير. ست. أباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت. بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون.
1: قلتيلي بدك ياني علمك، ها؟ وقدي ناوية تدفعيلي؟
0: انفك لسانه ولمن شم ريحة المصاري.
2: يا صار لازم نشحطها.
0: اشبكي مطورة علي هاي كوري بنت.
1: سكتي.
0: حبس كاتش.
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير ايدا؟
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص.
1: عادي هونيك لشوف. عادي.
3: تفضلي مادموزيل، تفضلي.
0: اش من تقول؟
3: تفضلي. عادي مادموزيل، تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: والنعم والنعم، تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفعي للاستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعد شدفع عطر تتعلم لغتي انا. ما هكش
2: هكش. 5 ليرات. شو جنيتي
4: قري ليلا؟
1: اجت الماما. خبوا وراي وراي وراي، خبوا.
4: اوه لا لا، وزات انسيبورتابل. اوه قري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصله من السفر تعبانه. وفي كم تقيل ما قيلت زيدتهم ابدا. يا لطيف يا لطيف، هاللين ده شو نصحاني صايره قد الايبوبوتام. حدا منكم قال لي شي؟ شو صايره مثل جندارك عم بسمع اصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعه. يلا باذنك دكتور عنبر.
3: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتي لي 5 ليرات، ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي ال20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
3: 20,000 ليرة؟
2: قاري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا انه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصهم بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حيش تخفي وكزلمي أنا بدي بيض. 20,000 ريلة هيتك خالص بالمرة.
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بي. خدي.
0: اشي يايدي.
1: اشي يايدي.
0: ايه.
1: يايدي ما حرمي. لا تمسحي فيها. دموعك.
0: ايه.
1: ايه. وما تنسي انه هايدي ما حرمي وهيدا كمك. إيه. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: ايه خود.
2: بعدني مصرة. رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل. مسكي.
0: هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
2: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح اعمل من هالشبه بني ادم. ليدي
0: اش من يجأجأ؟
3: بدو يصيرك اميرة.
1: نعم نعم، اميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
0: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
2: ما تخافي خيب يقصد اخديك على الحمام.
0: لا لا لا لا لا، لا حمم شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابة وتحرقيون ولبسيها اجمل واغلى فساتين وكل ما يلزم.
0: تشلعني تيابي؟ مينك معذبني؟ انا بنت ادمية.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست اشهر بتصيري ليدي ان شاء الله.
0: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك ما واحد بده يعلم وحده بيشلعها.
4: قري للا
1: اجيت ماما. جاعدي محلك، ادي محلك، خبوها وراي وراي خبوها
4: انسي بورتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب بلاتات؟
2: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
4: إذا ما جيتوا أنا طالع على قوتي. طالع على قوتي شيء عصفورية وفي الزين.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ انا رح اعملك احسن ست.
0: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
1: وبيصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
0: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوا بافخم واجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
0: انا أنا سافر ورا البحر،
1: ورا البحر، ورا السبع بحور.
0: أنا روح لوني. قري قري قري.
1: إيه
2: عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
0: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: يلا ليزا الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البد قررتوا تشتروا لي تياب أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي
1: أبديش روح هشت انتي أبديش روح معك يا عمي أبديش اتحمم يا عمي تركيني يا متوحشة تركيني أبديش اتحمم يا عمي أبديش يا الله.
3: سيتي نادميسيبل قليلي يا دكتور فاصل أنري دفش الجرسون نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا مرة كبيرة عمرها 75 سنة لا شو عم بقول فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته. بتعرف لوين راح؟
4: نزل عالسوق ليشتري تياب. بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي غريب غريب غريب. يي لمين هالجسدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: الا لا الي
3: الك؟
4: لا الا لا لا الي الي هيدا جسديني.
3: نو نو مدي با ما تقلي انك من هودي اللي بيحملوا هيك جسدي.
4: لا لا لا لا لا لا ولو مدام اديب ما تغلطي هيدا سوفينير من الهند بارك بونار كنت عم فرجيه لأنري.
3: فرجيته لأنري
4: الجسدين.
3: اه طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله ما راح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك غريب شوي هالجسدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك اذا دبرني له عروس خرجه بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده اولا ست تكون بمستوى علمه. ثانيا تهتم بعمله. ثالثا تعرف تراعي له شعوره. واخيرا تكون حلوه وادميه ونعمه.
3: rien que ça et بها الصفات ما في الا سانت تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه؟ وهيدا اذا فينا نقنعه

0: يتجوز.
1: أوه دكتور ألماز.
0: ألماز يا ريت بس جوهر. جوهر.
1: بيانسير بيانسير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت فينا، وشو قولك اذا دسيت له نبته شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
0: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
1: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سور. اتوتالور دكتور.
0: اتوتالور مدام.
1: اتوتالور دكتور.
0: اتوتالور مدام.
1: اتوتالور دكتور.
0: À tout à l'heure madame Adib.
2: ها جوهر مبين وحدك. احسن احسن، ما في ازعج واسخف من العزايم. وين الماما؟
0: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا.
2: لسوء حظي المحلات سكروا، بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
0: كتير منيحه.
3: ما تواخذوني قطعتكم اري، بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
2: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
3: نعم.
4: ايه ومش كتير نظيف.
0: هيدا الشيء اللي ما كنا منتظرينه.
2: اذا لحق وقل الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
3: بترجيك اري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت تروح شوف الضيوف،
0: يمكن تكون نوايا طيبة.
2: لا لا لا لا، أنا لازم انهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
0: طول بالك عليه شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
4: تفضل سيد بخبوخ.
5: أستاذ هنري أديب.
2: أنا
5: سيدنا الكريم.
2: تفضل.
5: كيفك؟ كيف أحوالك؟
2: تفضل.
5: كيف العائلة؟
2: تفضل.
5: كيف الأولاد؟
2: بكفي بكفي تفضل.
5: إيه أفضلت أفضلت. أولاً مسيك أم بالخير، ثانياً جايك بقضية مهمة.
2: نعم تفضل، شو بتريد؟
5: أشي بريد؟ أشي بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
2: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالاً وسريعاً.
5: أشو هيد؟
6: حالاً وسريعاً يعني هلأ بهاللحظة.
5: روق روق وقراجوتي، منش من نطلب شيش. قلت لك بس بدي بنتي.
2: بنتك اجت لهون منا لوحدة.
5: ايه
2: وبكل وقاحتها طلبت مني علمها. ايه. دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
5: ايه ليش من تسلمني كأستاذ؟
2: البوليس هو اللي رح يستلمك.
5: ايه
2: هايدي طبيقة عاملينة انتو بنتك من شان تقبضوا.
5: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
2: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
5: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
6: مش تلق يا جوهر قديها الزلمي عنده موهبة الخطابة. رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
5: ماشي. قالوا لي البنت هون، بقى تركت شغلي وجبت لها حويجه وجيت، وهيدي كل القصه.
2: ما زال جاي تاخذها، ليش جبت لها اغراضها؟
5: انا قلت بدي اخذها، قلت بدي بنتي.
2: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخذها وبسرعه كمان.
5: يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا؟ ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يعني يحكوا مع بعضهم ويتفقوا، صحيح؟
2: طيب طيب. تفضل تفضل.
5: يسلموا. تركي ها؟ شحق الباكي؟
6: تفضل عود.
5: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا. يادي. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ، من دخلتي لون حبايتك. اي والله حبايتك، وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي، والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل ونرقع كل الخوزيق بيضلوا يقولوا عنه تيابه مرقعين. ألف ليرة ألف ليرة أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزة عندي.
0: بس لازم تعرف يا سيد بربور إنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
5: إيه لو عندي شك يا صاحبي بإدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
0: ولو ما عندك ضمير.
5: ولك أشو الضمير وكهرا جوتي ليزا من تستفيد أشع لا إذا استفدت لي بإرشاي بنفليش.
6: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة
0: عم بتبيع إيه بنتك.
6: ولو
0: ولو
6: ولو
0: ولو
6: ولو
5: بردان بردان ميسيه مدان اللي عايشني هنا عايش محلي من العراب بالدنيا ظلمي فقير وناطر مساعدي مش هيك. من وين ومن مين وكيف ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش ولا إيش أبستحقش. ها أنا هاجتي أكتر وأكبر من هاجة الأرملي اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة وأنا متله بدي أعيش بدي أكل بدي أشرب ولما أكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازيه اللي ها سبب تما يعطوني شيء. لا انا مانيش من ادعي يكون من المستحقين مانيش من المستحقين وابدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد 1,000 ورقة أشيل 1,000 ورقة أنا من ياخد 1,000 ورقة وأنت من تاخد البنت اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور 1,000 ورقة كتير.
6: شايف يا جوهر إذا استلمت لهالزلمة وعلمته بعمل منه أحسن واعظ يا أحسن وزير بهالبلاد.
5: ايه بدك تعمل مني ايش بدك تعمل مني وعمر؟ لا يا سندي كتر الله خيرك انا سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلن.
6: لا تعرف يا جوهر أنا لازم أدفع له حالاً.
5: عشتم
0: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان؟
5: لا يا صاحبي أتغلطش ما راح أصمدن بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي ولا أرش بس أيش بكون مبسط أنا ورفيقتي وبكون ربها تغيري وبكون تركت لك مجال تفكر إنه مصرياتك ما راح أصدقها.
6: عظيم عظيم عظيم ليك
5: إيه؟
6: راح أقدم لك عرض كتير مهم.
5: إيه
6: شو رأيك لو بعطيك بدل 1,000 4,000 منيح هيك؟
5: تسقى 4,000 كتار كتير أبعدش لي قلب أصرفن بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيدة مني أعطيني مطلوبي لا أكتر ولا أقل.
0: يا سيد بربور
5: إيه؟
0: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
5: ولك يا حشيشة قلبي طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشممها الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء نتجوزت العوض بسلامتك نفقد لذتنا وسعادتنا ما هكش.
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
5: استاذ هانري بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيري وما عنديش خبرة بالحياة. إن ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة وإن تجوزتها هي اللي راح تنجح. أحسن أحسن أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة من أمي.
2: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
5: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري بدناش نعذبك أو نزركك. بكره يا زلمة هيتا ولو أبتحملش كلمة اليقة. يلا ممنونك وكتر خير
2: ليك.
5: ايه
2: اكيد ما بدك اكتر
5: يعني هالمرة لا بلكي مرتجين الله راح كتر الله خير. اتوخزنيش يا ست.
4: واهو هاش بك اباش تعرف بنتك ابي.
5: ايه الله هيدي ليزا.
2: مين؟
0: مش معقول.
3: ايه مثل ما شايفين ليزا.
4: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
5: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور ما بيضت ليش وجهي.
2: نحن اللي بيضنا لوجه.
5: ايه
4: افي اهينش من الغسيل هون. حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة، وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين متل فرو الخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تير الغسيل عندن متل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
5: ليش نتغسل نتجليين وعدات بتعمل
4: وخاصا بالشتاء.
5: خلاص ديبوزك خلاص
4: تأثير.
5: ايه
4: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تصلح تيابا. ايه نابت زلات شدام حدن عيب الشوم. ايه نابت ادمية.
2: رجعنا ليكي. اذا بعد بتقولي انك بنت ادمية رح خلي بيك ياخدك معها.
4: بروحش معه. انت بتعرفش بي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفع ساكرة.
5: واش بدي حطن بسانيت الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي إلا نحنيك من القتل. أبت مدي لسانك علي ولي. بعد هيك يا هنري بعد هيك. بعدك بتعرفش مربيي يا هنري بعد من وين
2: يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
5: لا استويت كفاية خلاص خاطرة. بس حابلي كيم المطرح بعد ناقص عم تمدي لسانها على بهاي. يا يا باش
4: أسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري. بس عش بعمل قلبه طيب.
1: هاري ليلا
2: اجت ماما. ليلى جولي خذوها بسرعة.
4: يا عمال كان علي شوي حتى اخذ الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي. شايفته مش مصدقة.
2: ونحن كمان.
4: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي. ولك عمالك
2: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير.
0: الله يسعدنا.
1: مدري شو في بهالبيت. ساعة ليلى بتختفي ساعة اوري. شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار؟
2: مين؟
1: المجوس. دكتور نوبر.
0: رجعنا جوهر مدام. والله جوهر
1: بسيطة دكتور ما مثل بعدها. دكتور اكيد انت باقي معنا لبكرة مش هيك؟ انا بحب شوفك واتحدث انا وياك ان تيت ا تيت قبل سفري.
2: ليه مسافره ماما؟ ما اليوم رجعت من السفر.
1: رجعت شوفكن قبل السفره الطويله. هالمره رح روح زور اختي بنيويورك سيتي.
2: وايمتى مسافره من غير شر؟
1: بكره بعد الظهر الساعه 6. مزافيتي ضيوف.
2: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف، لأنه الضيوف جايين لعندك لهون.
1: كاستي راكونت أوري، كيف إني جايين لعندي؟ ما هني ديجا عندي.
0: نو نو مدام أديب، قصده جايين لهون على السالون.
2: ويبدو إنه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة.
0: إن بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى.
1: تفضلوا يا زويل.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على ع لا
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه.
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا.
1: هلق من كل عقلك، خيي بده يدفع نصان؟ ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب فيه بدكانتك فارية نوح؟ ها شوية دخين بلدي مسويس وبرنية لبن محمض وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: أتعيطش علي يما ببكي.
0: أنا اللي رح أبكي، أنا اللي رح أبكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا أرطل ملين.
0: شو؟ أرطل؟
1: إيه بساع أكتر.
0: ولك يا عمي كيف أرطل؟
1: هيك
0: قلنا سلي سلي، منين جبتيلي الأرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا كلمة أرطل منا موجودة هون، إلنا جبنا سلي ملياني، سلي مش أرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملاني.
0: ملاني يا جماعة، شو بعمل شو بعمل؟ بضرب حالي. لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ إلنا جبنا سلي ملياني ملياني ملياني.
1: ايه ملياني ملياني ملياني. ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الاول.
1: رحنا على الدكاني بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الاول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفعلي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها. نصٌ مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف. ها بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها
0: بالضم منضمه، هو
1: هو
0: ها
1: ها هو ها هو ها هو ها هو بي بي بي بلاك امراء ها هو ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي. شوف الفرق، شوف الفرق. نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نص. خيي دفع لي نص
1: نص.
0: ها
1: نصن، خيي دفع لي نصن.
2: ما دام خيي رح يدفع
1: نصن،
2: افواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الاول. يلا
2: طيب.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة، يا جماعة، أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقانة هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقانة، ما في ما في ما في ما في لبقانة، في الباقي. بعدين بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكيي، صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ. ولو بتخليني شقولة مرة تاني؟
0: ما بتخليني، ما بتخليني.
1: مين قال إيه بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا، يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولها، وانا بقولها بتخليني اقولها، وسكان بقولها بتخليني اقولها، وبتقول ما بتخليني اقولها. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا، يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها، انتبهت شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي يا مرة تانية ونسيلي كلمة ما هكش.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني، شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلا صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا شفي، امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا، مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل احسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخله من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم، قصف انتو هون. لك مسكة بالخير، كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خالي؟ تتعذبيش، خليك قاعدة، قصف عمرك على الموديل. ايه كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا، مكرب الله يشفي بسامي معطر كير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي، يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، تانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: او مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاز انطوان؟ أوه مسيو فيليب، إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يلا. فيني
2: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولاً مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفيني ولا فخد ولا جوانح ولا قوانس. ورابعا فيليب. فيلي
2: بعدين
0: بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
2: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
2: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ يلا من هون. إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا المناسبة السعيدة. شو هالمناسبة السعيدة؟ صعبة؟ يلا يلا قولي لي كيف.
2: كيف
0: كيف كيف؟
2: قلت لي قولي كيف. من الله كيف كيف كيف ما هي؟
0: لك لا، رجعي من الأول.
2: ما فيش، تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.
2: مدام جوزيفين سفينة ضربت فك حنكك فك.
0: شو؟

0: بدك كل هالقد يا بنتي. اسمعيني يا بنتي، ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي.
1: شو صار بعد 3 شهور؟ بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار، واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: smart booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن. بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما. يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تيجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد
0: لقلك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف. اوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: انا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان. لو قلت لي كنت بعثت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزيمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما رح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: ايه. أوه دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك بيخة. دكتور ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطت عليها أنت والأستاذ أوري.
1: حبيت أترك هالمجال للأستاذ أوري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيس كيليا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك. ماما هيها أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي هي الانسي فندوس؟
0: العمى بقلب على هالاسم. كيف احواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش، هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه.
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci. Oui.
1: شو قولك؟ بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير، ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انه انقضيو للغرض.
1: قضيو للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنت القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف؟ منيحة. وكان بدك تشوفي منظرها زرقا ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت، والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقوليلي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معنيت أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معنيتك قتله.
1: تفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس؟ دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق اتكلي على البابا. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان، اسبيرتو زرقة عند الحشرة.
1: أوه.
0: ايه بس بيعق دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟
5: غريب حكي غريب.
0: واذا غريب قلت شي ما كانش لازم اقولوه.
6: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا. انا صار لازم روح، تشرفت كتير بمعرفتكن. اوفوار مدام.
1: اوفوار مادموازيل.
0: اوفوار دكتور جوهر.
2: اوفوار مادموازيل.
4: باردون مادموازيل، كيف رايحة ماشي؟
0: صحيح، رايحة بالتاكسي. مدامز ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اثنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا شي 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: نخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة عندها دينة، بتلقط كل شي.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمه.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع! شو سميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعية؟
0: واعية؟ قولي نص ميتة، ما قدرت نام كل الليل، انا عم فكر بدي اعرف شو هي النتيجة.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي أضال الغرض مثلا.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنها؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلا؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أوه سيل فو بليه،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبها. ليلى تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكانة وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.

0: معقول يا شباب شو هالعالم شو هالعالم طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
0: خي هلأ خلصت القصة وصار فيي ارتاح.
1: هيئتك تعبان.
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم أنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
2: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم المبدع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
2: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
2: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا شو مصيري؟
0: ايه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
2: صحيح كنت بيع زهور بس ولا مره بعت حالي، وهلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحة؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
2: استاذ أنري قبل ما تروح.
0: نعم.
2: تيبي الي يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
2: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف اللي شو فينا اخد معي.
0: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينه من عند الماما ومن عند اختي ليلى.

0: اتفضل.
1: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
0: تتذكروا لهالخاتم؟ شفتوا منيح؟ هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني اياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
1: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
0: خي
1: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
0: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
1: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
0: مع السلامة يا استاذ.

0: je t'ai rencontrée simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Non, Madame Adib.
0: Où est-ce Henri?
1: ما بعرف مدام الاستاذ بيجي وبيروح بيجي وبيروح بيجي
0: بكفي انت كمان بيروح Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je ne sens ليلا دخلك ما شفتي انري اليوم
2: انري ودكتور جوهر صار لهم من على بكره عم بتلفنوا للبوليس
0: يي في شي جريمه
2: مدري شو مضيعين
0: بالأحرى مدري مين مضيعين
3: مدام أديب مدام أديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفتي شو صار مبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون أنري مسمع شي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك مالله قصة
3: صار شي
0: أولا على الواطي تانيا شيل إيدك من جيبتك تالتا بونجور أنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيا تيا تيا تيا تيا فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش عليها ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. بتكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول. ترمس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال قال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيت الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد وكد فيي منيح يا استاذ شفتها شو عملت فيي
4: انا شو عملت فيك
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطه وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل او
6: باردون عم قطعكم يي سيد بربور؟
5: ايه
6: هيدا انت؟
5: عجبك؟
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو؟
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيدي ومجيدي
4: هلأ قلي شو جاي تعمل؟
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقضى وقدر بقول الحق على القضى والقدر بس انت هنري قديم انت السبب
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا
5: ليش مضيعه؟
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني
5: يا رايت بعدني زبالة ست اش عمل معي حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقية البرجوازية بعدين اسمي بربور
4: انت يا مجنون يا ما سكران
5: سكران ايه سكران دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم
4: جون ابراهام فينيش
5: ايه
4: بس هيدا مات من مدة قريبة
5: فينيش وايا فينيش هو مات وانا جتني المصايب
7: انتو برفقة راديو كوكبة
5: حضرتك اكتبت له قلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
8: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شال أحلي اسمي عوصيته.
2: أوه
5: عشرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
8: شو عم تحكي؟
5: إيه
8: هلأ أنت وريس الملياردير جون فينيش؟
5: يس هنا ورتت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات الجيع جتني، بضلني دكان محاضرات ينفلقوا، بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدا حرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
2: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
2: أوري شو معناتها سبيطار؟
8: أوبيتال ماما، مستشفى.
5: ايه.
2: هيدي بقية لغة مسيو زبال.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وين بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت عفراش الموت، شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من النوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
2: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، هتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي يا مدام ارفض الملايين، ايش بدك اعمل بعد كم سنة؟ اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش السجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي، بكرة بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
2: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
8: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا، انا اشتريتها ب1000 ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
8: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: انا
8: ايه
5: خدت ليزا
8: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
8: ليك
2: بكفي ولدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
8: شو؟
5: أشو؟
3: فوق عندك؟
8: ليزا مخبية عندك؟
2: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
8: أنا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
2: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: براو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بهاربور بربور.
2: اسكيزي مو وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لها اي كلمه تزعجها.
5: لكن انا تامشي قبل ما تشوفني وبنرجع نلتقى هون من بعد المصالحه.
2: وانا كمان رح الحق مسيو ارقور
5: وليك بربور بربور بربور. واتسكت

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الراقية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسي إنه هو اللي علمك.
0: مظبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف إنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحي كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت أحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدا كوري. باردون بابا.
1: ها ها ها، رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدا كوري، ما بعلمي نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، بحقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من هالنوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. رايقي بنوت، انا اليوم كيف ريالك، انا رايح اتجوز.
0: تتجوز؟
4: ايه. رايقي يا بيتي، بتروحيش معنا ولانه تتبركيلي وتقولي لي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدي؟
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا، المعطرة بتسبش حدا. مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: أنا مجبور روح معك، أحسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيف كنت عم بسمع مارياج ومارياج.
4: ايه.
5: وأنا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك، رح أعزم لك كل أصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا.
4: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي، مش بس هيك، رح أعمل لك من بعد العرس هون إنو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: بلا. يلا تروح تلفين لهاللي بدي أعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام.
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور، ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
4: 30 اسم قالت يا دلي؟ تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون؟ ما هيك انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي، يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك، كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بيعة زهور وكأن أميرة.
7: يا أنا بعامل الأميرة كأن بيعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما في نعيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفقد لك، لأني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه، فيك تضلي أو فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودتي تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بي؟
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت، يا ريت بعد فيني أرجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لأنك ما عندك أي طموح.
0: أنا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك؟ يا بلا إحساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: بخاطرك بروفيسور آري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفى مسم مش هيني. قال أنا بلا مربى ومجنون. قال لا، أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: أوري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشرة. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. أوه مون ديو، لازم نروح على الكنيسة. وين اختفى هوديك اثنين؟
7: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الأول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الأول. أوه
7: مين مضيع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسه والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تاخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
7: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلي.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه؟
8: اوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه؟
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
9: هاي شيت عبدت ليه يا عمي. انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، ما لقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
9: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق قال للنوبة بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
7: شكلك بلشت تشرب
9: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
5: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
9: لا سمح الله.
5: يلا أنا حاضر، سألين نروح على الكنيسة. وينوي دكتور
7: حزاري.
5: أنتيباتيك.
9: إيه
5: أنتيباتيك أوري.
9: إيه.
5: انت برم علي من هون وانا من هون.
9: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا لكت معشلي حالي اتجوز. البرم علي وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هرهر.
7: هيدا بيت هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم، هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بيترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوا وين ليزا؟
7: ما بعرف شو سكرتيرة انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامبانيا؟ لا لا لا لا لا لا لا صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتلياني انيورون.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا
1: لوين رايحة؟
2: أنت رجع الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: أنتوا برفقة راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

أغنية عم

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شي بليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

أرجو بحد ما تروح إيه كان في ناس على المفرق تنظر ناس وتشد الدنيا يا حبيبي.